0: حين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي كنت فين كنت فين.
1: معكم الرشيد FM.

0: بيت هنودي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: راديو رشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: ثبتها على الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. رئيس البرلمان يتابع استعدادات جلسة التصويت على حكومة الزيدي والمنهاج الوزاري. مع حلول عيد الأضحى المبارك، الصحة تكثف إجراءاتها للقاء. النزاهة موظفين في بلدية الرصافة متلبسين بجريمة الرشوة. إحباط 3 محاولات لتهريب نصف مليقدرة غرب الأركة في جريمة إعدام 3 منتسبين من الحشد الشعبي بكركوك. عرقجي لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. حث مدوية لاحن نتنياهو اعتداءلة ودع الإمارات تنفي زيارة استقبال وفد عسكري إسرائيل. الأنواع الجوية أمطار وتصاعد الغبار وارتفاع في درجة خلال الأيام المقبلة. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: امتلك اليوم بسامسونج هاتف جالكسي S26 Ultra وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: المفيد أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. إش سهلة أعلن على الرشيد يا ريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني. كم بدي؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان بركم أول اليوتيوب
6: كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: من تمشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. رئيس البرلمان يتابع استعدادات جلسة التصويت على حكومة الزيدي والمنهاج الوزاري تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تضبط 3 موظفين في بلدية الرصافة متلبسين بجريمة الرشوة. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مقدرة غرب الأنبار. القبض على إرهابي شارك في جريمة إعدام 3 منتسبين من الحشد الشعبي بكركوك. عرقجيلة حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. فضيحة مدوية تلاحق زوجة نتنياهو. اعتداء على عاملات ودعوى قضائية. الإمارات تنفي زيارة نتنياهو واستقبال وفد عسكري إسرائيلي. الأنواع الجوية، أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف.

0: والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجع ليكم وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتأرج.
2: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة والشاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي 6 الترا، وخلي شاشة مول اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: إذاعتك ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني العزم على دعم الحكومة الجديدة والوقوف معها بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام، مبينا أن حكومته تحملت كما كبيرا من الاتهامات الكاذبة والمضللة ومحاولات تزييف الحقائق رغم الشواهد الواضحة لما تحقق بشكل ملموس. أفاد مصدر أمني بالمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق المؤقت لمداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وأقل المصدر أن القوات الأمنية بدأت بتشديد إجراءات التدقيق في المداخل والمخارج مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى البوابات الرئيسة للمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن الوزارة أصدرت حزمة من التوجيهات والإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من الإصابة بالحمى النزفية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى، تضمنت توعية مربي الماشية والجزارين بآليات التعامل السليم مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، فضلا عن إرشاد ربات البيوت إلى طرق التعامل الآمن مع اللحوم عند شرائها وإعدادها. ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان أنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب نحو 500,000 حبة مخدرة عبر بالونات هوائية على الشريط الرقي الدولي غرب محافظة الأنبار، حيث تم التعامل معها بواسطة الكاميرات الحرارية وإسقاطها بعد متابعتها ميدانياً. أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، مشددا على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس القدر لمتابعة الدبلوماسية، وشدد على أنه يجب أن يكون قد أصبح واضحا للجميع الآن أن إيران لا تقهر وأنها كلما تعرض تظهر أقوى وأكثر اتحادا، وأكدنا رؤوسهم أبدا أمام أي ضغط أو، لكنهم يردون على لغة الاحترام بالمثل. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. الخضراء مؤقتا تزامنا مع جلسة التصويت على حكومة وزير الإيراني: لا حل عسكري وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان على الرشيد على الرشيد على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، ويا اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم.

0: اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي ويانا
0: الرشيد FM اذاعتك.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيلي تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تكشف ضررا بالمال العام بقيمة ملياري دينار في معاملات شراء وصيانة بمحافظة بابل. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مخدرة غرب الأنبار. انتحار منتسب بالرد السريع بإطلاق النار على نفسه داخل مقر اللواء في مطار بغداد. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي: هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. البيت الأبيض: اجتماع ترامب ونظيره الصيني كان جيدا. الأنواء الجوية: أمطار وتصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.
3: كلش
2: سهله. اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM. جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج العزيز أبو علاوي. لا أنت ليش مقشمر نفسك بهاي الأغنية؟ ما دافتر صار لك يومين صدق؟ يلا عزز من نفسك. أكيد ويانا عمار.

على بثنا المباشر على صك باسم اذاعه الرشيده. حييكم واحد واحد وتحيه لكل من دا يسمعنا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس، وايضا بدي يسمعونا هسه على اثيرنا 91.5 اف ام. شنو هاي ليش الرجل اوقف دقيقه؟ يلا موضوعنا اليوم يقول لو طبعاً ما صير، هي أكيد لا يعني ما موجود هذا الموضوع، إنه لو اختفت. إحنا أخذنا في حلقات يعني سابقة عن المجاملة وحكينا ولازم نعرف شنو. اليوم راح نحصر المجاملة بين الرجل والمرأة عموماً، طبعاً أكيد ما أقصد فقط الأزواج، ممكن حتى الزملاء بيناتهم، الأصدقاء، هاي الأشياء، معارف. فسؤالي اليوم، لو اختفت المجاملة يوم كامل، لو اختفت المجاملات أو وقفناها ليوم كامل، شوفوا برأيكم منو اللي راح يحس نفسه ما مرغوب أكثر؟ يلا جاوبوني. أكيد راح تقولون المرأة طبعا، بس أنا عندي محاضرات كوما جوابات محاضرات لكم. فاليوم هذا السؤال يقول، لو اختفت المجاملات بين المرأة والرجل ليوم كامل، برأيكم منو راح يحس نفسه أنه هو غير مرغوب بي وليش؟ وش وقت آخر مرة جاملت؟ الله هذا سجاني والله، هيك ما أعرف يعني اشتغلت عندي هرمون الخباثة، شايف هسه من ده أحكي جاني. شو وقت آخر مرة جاملت يعني الجنس الآخر، مهما يكون مرأة الموظفة مثلا، يعني أنت رايح لدائرة وشفت موظفة وجاملت، بالبيت جاملت، أختك، صديقتك، أي شيء، مو فقط شريك الحياة، حتى شوية يعني ما نخليكم بوضع محرج. في وقت آخر مرة جاملت وأنت كنت يعني بداخلك أبداً ما مقتنع بالموضوع، مجاملة امرأة، مجاملة شخص آخر، شوفوا عاد أعطيكم الجنس الآخر. سؤالي راح أعيده مرة ثانية رجاءً. سؤالي يقول، لو اختفت المجاملات بين المرأة والرجل ليوم كامل، برأيكم من اللي راح يحس نفسه هو غير مرغوب بي أكثر، المرأة للرجل؟ وايضا يعني سؤال اخر يقول، شو وقت اخر مره جاملت امراه من الجنس الاخر، ده احكي جاملتها وانت بداخلك تقول لا، وشنو كانت نوع المجامله؟ ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770114115. مساء الخير، ماكو اغنيه كرديه؟ امور طلع لنا هاي الترند، شو اسمها؟ نسيتها شو كلها، لا كرمان يجيها، لا كلها، يلا عمار لظ هرمان يجي هلا كله، يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعبير عيونها، يلا نسمع.

0: تحياتنا لباسم البصري قلبي. يلا عدنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. حياك.
1: هلا عيوني. عليك وعلى السيد المخرج المحترم وجميع المستمعين.

0: لو اختفت ليوم كامل، برأيك من اللي راح يحس نفسه انه هو ما مرغوب بيه؟ انت ما تحبني، انت ما تحبيني، هاي السوالف، منو اكثر؟
1: الرجل. اشوف
0: صدق هاي شنو هاي؟
1: والله
0: إجابة غير متوقعة. ليش؟
1: لا ليش؟ يعني ست هو ضعي، يعني زين البيت اللي ما بيه مرة يسوى شيء. الله عليك،
0: الله أبو حمودي،
1: والله ست مو مجاملة. والقرآن أنا
0: دولما اليوم أبو حمودي، احكي لي من الرئيس دولما اليوم
1: البيت الما ست. أنا هسه احكي لك واقع والله، يعني من البيت ما بيه مرة، البيت يصير ضد شلونه والله العظيم.
0: والله كيف
1: أظلام وأم البيت ما موجودة،
0: ما بيروح
1: ما بيروح والله في صح.
0: عشان أبو حمودي
1: والله ست هو هذا الواقع والقرآن.
0: والله وعاشت إيدك
1: مثل انكابه.
0: اي عافيه. اي والله انا اعرف انه كل الرجال مو كلهم، بس الاكثريه بعد اللي هو يحترم بيته ومرته وعائلته.
1: انت تاخذين احصائيه على الاكثر مو على الاقل. اكو عالم مو سعيده بحياته، فهذا واحد
0: صحيح. زين
1: هذا بناخذ هذا،
0: يعني خلي تقول انه الرجل لو اختفت المجامله اليوم كامل، الرجل راح يضوج يقول لك انا ما مرغوب، ما تحبني، او مرتي مثلا يعني صار اكو ما حلوه.
1: زين ستر دسيرس ايش هو بعيد عن هذا الموضوع، بس هو قريب.
0: أي قول.
1: يعني هسه الرجل اذا زوجته توفت، اي ما راح يتزوج وياخذ مره جديده؟
0: ياخذ والله دعتك بدون تفكير.
1: اوكي،
0: يلا تحياتي كلش، اشكرك. هلا والله هلا باسم بصري. مو الموضوع ما يعجبك، ليش تجاوب بالتعليقات عليه؟ العاد مو تقول ما حلو ومو هادف، وشوفوا لكم مواضيع هادفه. بالعكس بالعكس. يلا الو.
2: الو السلام عليكم.
0: السلام، هلا والله.
2: مشاركه اولى.
0: اهلا وسهلا، حياك ان شاء الله. ما تكون الاخر.
2: اشكركم واشكر كل القدر
0: عزيزي. شكرا.
2: ونسمعكم في فانك.
0: نورتنا اكيد. مية هلا.
2: الله يسلمك.
0: من وياي الاسم الكريم نتعرف عليك؟
2: انا استاذ صلاح حسن.
0: عيوني، اهلا وسهلا.
2: و يعني بكالوريوس ثاني، واتعرض للمجاملات يوميا، فهذا اللي شويه الموضوع لفت انتباهي.
0: اي
2: والله الصراحه المجاملات هي، ما راح اتكلم عن نفسي بس راح احكي عن المجتمع كامل.
0: اوكي، انت اعطيني بدايه على المجتمع، بعدين انا ارجع واقول لك انه انا حصرت بين المراه والرجل. بصراحه ما حكيت كامل مع عموما،
2: هو المجتمع كامل بين المراه والرجل هيك يعني.
0: اي
2: انا بالنسبه لي عاطفي، يعني مو يعني من اجامل.
0: اي
2: اذا مو من كل قلبي ما اجامل.
0: اوكي تمام، احكي لي هاي مرة واحدة
2: جدا اذا تسمعني على الاثير.
0: احكي لي. وهاي انا اللي اريده انا. انت ما مقتنعت انت ابدا جاملت؟ مو مقتنعت انت، بس لغايه.
2: اي طبعا الغايه انه انا يعني صح ما اطيقها، بس عادي يعني اجاملها على مود احصل ملخصات مال الامتحانات.
0: اوكي، يعني هو شغلك مثلا او فشي يفيدك بدراستك او بي يعني.
2: اي بالضبط. طيب. هو هذا اللي صار. زين
0: جاملتها، يعني اقدر اعرف شنو المجامله لو صعب؟ يعني شنو جاملتها بحيث انه انت بداخلك تقول لا مثلا؟ قلت لها الله حلوه اليوم.
2: لا هات سوالفنا مال في دول قلبي، في دول عيني كذن يعني.
0: اي
2: اريد الملخصات، اريد ما اعرف شنو ذن يعني.
0: بس انت بداخلك جوا اكو صوت يقول لك هاي معود الو. طيب
2: زين
0: زين. هذا تجاوبتني على السؤال الثاني. الاول برايك منو راح يحس نفسه انه هو غير مرغوب اكثر لو اختفت هاي المجامله؟
2: اكيد يعني هي المشاعر مرات مو شرط تقول كلمه على مود يفهمك، جزء من النظره يفهمك.
0: زين
2: فالما مرغوب بي يعني جزء، بس تصد وجهك هيك شيء راح تحس انه انت يعني ما مرغوب
0: بيك. مو مرات يجي واحد يقول لك يعني مو بس النظرات يا اخي، انا ما مركز كلش يعني بنظرتك اليوم شو راح تبوا عليه، بس يقول لك انا هم محتاج واحد يقول لي كلام حلو. ف احنا كل البشريه بصراحه تحب واحد يمدح بيها، تطيط في الطاقه.
2: والله ايه فهل بالنظرة
0: كش ما يستجيب. الله عليك. أنا كل شاكرة اتصالك، نورتني، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا.
2: الله يسلمك. شكرا.
0: مع ألف سلامة. باي باي. يلا اتصال آخر. أغنية

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا زينة بس نص الراديو في دوا.
1: أخبارك إن شاء الله.
0: الله يسلمك عزيزي. من وياي؟
1: يا أبو عبير.
0: أهلا يا أبو عبير. نورت.
1: نور نورت. أقول قد نترك هوا الطيبين وندار. وعنكم ما يصدنا الزمن وندار.
0: الله.
1: رأيتكم أنت جار البيت والدار ومقم كل صباح وكل مسيح.
0: الله الله عليك أبو عبير. نورنا الله أكيد.
1: نور نور.
0: أبو عبير سمعت سؤالي؟
1: مو حيل.
0: مو شنو حيل. أوكي. السؤال يقول إنه لو اختفت المجاملة بين المرأة والرجل، حددت بين المرأة والرجل، تمام؟ من اللي يحس نفسه إنه غير مرغوب بي؟ من اللي راح يشكي ويبكي هواي يقول ها ما بعد ما يحبني أو ما تحبني وبعد ما تهتم بي أو ما يهتم بي؟ من المرأة ولا الرجل؟
1: الرجل راح يقول بيقعد ويبكي والمقابل هم يقوم يقعد ويبكي، واحد ناقض واحد.
0: هاي شنو؟ يعني استشفتي هماني منو منو؟ اثنيناتهم يعني نفس الإحساس، اثنيناتهم راح أنت تقول المرأة راح تشكي وتبكي والرجل راح يشكي ويبكي إذا فقدت المجاملة.
1: بالضبط. راح يقول عجوزي ما داريني، ما حاط بالها علي.
0: والمرأة إيش راح تقول؟ رجال كبير صار.
1: المرأة تقول نستقله مع وحدة وها مني.
0: أها أها حلو حلو حلو. طيب أبو عبير شو وقت آخر مرة جاملت، خلينا نقول يعني امرأة أنت ما مقتنع كنت، يعني فقط أنه مثلا عندك فت شغلة، كان عندك معاملة نقول أو بالبيت مثلا حلوة وجاملتها مثلا بس ما مقتنع بداخلك؟
1: والله موظفة مرة راح أتركوا في المعامل أطلبت فيها البطاقة عندي. ضحت ما شاء الله خلفة شكيرة. قالت هذا لا انت كم زوجة متزوج؟ قلت لها والله واحدة.
0: زين.
1: قالت ما شاء الله. قلت لها زين انت
0: اي
1: ايش قد مخلفة؟ قالت انا مخلفة اثنين. قبل انت زوجت اتفقنا انه خلفة اثنين ونقطع.
0: اوكي.
1: اي نعم.
0: فجاملتها قصدك بالحديث، يعني ظلت تستمر وياها بالحديث بس مجرد حتى تكمل شغلك يعني.
1: هي استجبت حق الموضوع وكملت شغلي.
0: اوكي حلو. طيب انا كلش اشكرك ابو عبير، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: حياك الله.
0: عيوني انت على راسي. اشكرك، مع الف سلامه. باي باي. اتصال يابا. شنو اليوم اغاني؟

0: يلا مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء الخير.
1: هلا عبير. مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله. شلونك؟
1: بيك يا وردي. والله بخير. اذا انت بخير.
0: شنو اخبارك يا رب؟ بخير
1: الله يسلمك ويخليك حياتك. الله
0: عيوني
1: انت. يلا انا اقول ايه؟ المراه ليش؟
0: ايه؟
1: لان هي دائما تسمع الكلام الحلو وال... يعني الاكثر كلام هي بس عليها اكثر شيء مقارنه يعني بالرجل يعني.
0: طيب
1: انا مثلا مو اقول لصديقي مثلا الصبح اقول له الله ايش طالع اليوم.
0: والله حتى الرجل ليش يعني اذا مثلا انه يعني سمعت كلام لطيف يعني وحلو بالعكس يعني تحلي يومه ليش لا؟
1: اي قليل مثلا يعني انا صديقي خوم من الصبح اقول له الله ايش طالع اليوم
0: ليش يعني شنو ليش يعني شكو بيها النحوسيه يعني
1: يعني هو زين وخليه يبتسم اول شيء من الصبح انه خلاص
0: اي ما بيها شيء
1: لا انا يعني ما عندي شيء انه يعني
0: زين يعني خلينا نقول المرأة ممكن تحس نفسها انه غير مرغوب بها اكثر اذا فقدت هذه المجاملة بين المرأة والرجل على اعتبار انه هي تحب الكلام المعسول والكذب.
1: اي راح يقل لان يعني هي يعني اكثر شيء قلت شيء يعني عليه دائما.
0: طيب اخر مرة انت
1: مجاملة.
0: اي
1: بالمناسبة هي مو مجاملة لا مرات صدق يعني دا احكي انا
0: اوكي يعني. طيب اخر مرة انت جاملت بيها بنيه يعني جنس الاخر دا اقصد ما له علاقه انه شنو النوع العلاقه جاملته بس انت كنت يعني بداخلك ما مقتنع لكن مجرد انه حتى تكمل مثلا خلينا نقول عندك شغله عندك طلب عندك يعني بالبيت خلينا نقول والده مثلا اي شيء
1: العفو قلتي جاملت
0: جاملتها يعني. بس انت بداخلك ما مقتنع بهذه المجامله يعني مجرد مجامله.
1: ها ها ها ها
0: غير اني غير اني
1: لا والله مو مجاملة عبير والنبي مو مجاملة لا ابدا
0: وياك في دول عيني
1: لا والنبي مو مجاملة اي ماكو ناس هسه يسمعون
0: ما عمري كيف له رسم باو علي رسم باو علي
1: قبل ايام انا عدت زميلات وياي بالشعبه نفسها اكو بنيه كانت ما مداومه اوكي البنيه تمام زينه وكذا بس يعني اكو شخص مثلا يقول لك هذا مو ذوقي يعني هيك بين قوسين فصديقتها قالت لي وسام ايش فيها فلانه ليش ما هات لا ما بيها شيء فاستحيت انه اقولها مثلا لا يعني هذا مو مثلا مو اختياري او شف ما حبيت اجرح او كذا بس كانت مجامله قلت لا حبابه وزينه وكذا وهيك شيء اوكي هي صدق زينه بس يعني كشكل وهاي مو يعني واحد مو لبال الرادفة او كذا
0: فهمتك ايه
1: فجاملت اكيد يعني ما احب
0: بس
1: يعني
0: بداخلك تقول لا معوض غير ما حلوه هيك
1: اي اي لا اي واحد صدق طيب واحد بس ما اريد انه لا اقول لين اكيد راح اقولها 100% راح اقول الكلام
0: اكيد طبعا
1: اي
0: طيب انا كلش اشكرك اتمنى لك يوم حلو شكرا أنا عيوني مع ألف سلامة باي باي نورتنا. اتصال آخر. ألو
2: هلا عبير.
0: هلا
2: شو الأخبار؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
2: يعني تخيل الحياة تطب للبيت ما حد يقول لك شلونك شنو أخبارك
0: مثلا أي مثلا
2: أنت تطب للبيت تحضنها لا تبوسها من رأسها تخيل
0: مثلا كانت بهذا اليوم اللي يوقفون بيه المجامله رايحه مسويه شعرها سوداء علي واظافيرها
2: لا الفكره مو بالشعر الفكره بالاظافير لازم
0: عافيه الاظافير
2: انت تجد شنو تندهش الله شنو
0: هاي انا هيك عايزه هاي مو زين يعني
2: قمت الاظافير مهما يكون شكلها اندهش بالبدايه
0: مو هي ايش تعرف شنو يعني باع هي يعني حتى الرجل بصراحه اليوم انت بتروح تزين لك زيان جديد خلينا نقول او فد مسوي لك يعني لبسه جديده لابسها يعني اذا طب للبيت مثلا المراه ما تقول لك مثلا بالعافيه ايش هالزيان الحلو ايش هالتسريحه الحلوه خلينا نفرض او مثلا الله ملابسك ايش قد حلوه الوانها حلوه انت بداخلك الضوج فالنساء نفس الحاله تقول لك ليش ما منتبه علي مو صحيح
2: صح
0: يعني مو فقط ويا الرجل كزوج يعني انا ذاك اليوم انا ضجت

0: عمار طبيت قصة شعري ما قال لي مثل ليلتي. قلت له عمار بدي اشوف شيء غريب يعني. ها اي اوكي هيجي سوالي يعني الضوج نفسيه الضوج.
1: فتشغله احنا أيه. الرجال بينا طبيعه موضوع المجامل انه احد يجاملنا
0: أيه.
1: قبل الثلاثين ممكن الموضوع ياثر بينا أيه. وقبل الثلاثين ما يفرق عندنا
0: والله بالعكس غلطان بالعنوان بالعكس انتوا الرجال مشكله يعني هذه الاعمار يعني من اعمار سلطان خلينا نقول فوق
1: يعني ثمانينات وفوق بعد كبرونا
0: زين من اعمار سلطان وفوق بالعكس بهيك اعمار يعني انا حتى والله سلطان ملاحظت هذا الموضوع يمكن يسوي زاويه راح يقول لي ايه بالعكس تحبون انه شخص يكثر بهذا العمر خصوصا ليش؟ لانه من باب يعني اكو بداخلكم في التفكير معين يقول انه احنا كبرنا على فكره يما يعني 40 مو كبير بصراحه يعني ما لها علاقه مو كبير بس بداخلكم كرجال تحس انه لا انت كبرت يعني تقول كبرنا احنا خلاص بعد مثلا يعني هاي الجمله تنقال فدائما ما تشوف نفسك انه لا انت تحتاج واحد يقول لك انت بعدك روحك خضرة ايش هالجمال يعني هالشياكه وغيرك يا معود يطلون لا بالعكس انا اشوف هاي الاعمار هي تحتاج اكثر ما ادري ليش ما اعرف
1: والله قلت
0: يعني رايك امراه انه يعني الامراه شويه تعرف الرجال بهيك اعمار لا يحتاجون يعني ما ادري ليش
1: يعني قلت لك انا على المستوى الشخصي من عبرت ال 30 33 قاعد الوضع ما يفرق عندي فاهم شلون بس شنو اللي يفرق عندي بصراحه كرجل
0: ايه؟
1: انه انا اخلي اهل بي سعداء الله الله
0: ايه طبعا الله هي هاي اكيد يعني منتهي من عندها طيب هسه انت ما جاوبتني على سؤالي
1: المرأة
0: تحس نفسها غير مرغوب بها
1: أكثر لأنه ليش تعرفين ليش لأن أنا دائما أحكيها وأقولها بأي مكان ما أبي بسبب أم الله يرحمها بسبب يعني تجارب شخصية أنه المرأة مخلوقة من روح الإله
0: طيب
1: أنا بالنسبة لي هيك أشوف يعني بعد ما أعرف أنا المرأة بالنسبة لي كائن كلش مقدس كان كل شقاقي يعني الحياة ما بيها طعم نهائيا ولا بيها أي ذرة أكسجين صافية بدون المرأة
0: حلو اليوم شنو اليوم أنا دا أسمع فت كلام يعني دا أستغرب أحس غير مستمعين وياي
1: لا يا بهذا اليوم إحنا كنا جماعة طبعاً ترى كنا هيك منطقنا
0: أكو لا قاعد ما أعرف دا أحس أكو صحوة الضمير ما دافتهم ما دافتهم
1: نحن بالمرتاحين ناس للفل عالي
0: طيب يعني بس الاسم الكريم يعني ممكن با حتى خبرتني واليوم ما تعرفت على اسمك
1: عبيد صدق شي تصل أنا منقذ صدق شي بعد
0: منو
1: ما يطلع منقذ يا
0: منقذ والله مو يمي باعوا خلوه في بالكم الأرقام مو يمي ما تظهر يعني ولا الأسماء تظهر يعني حاولوا تفهمون هاي
1: عمار ما تقول إيش بيه هذا منقذ
0: عمار يضم أسرار طيب
1: اي انت لا هاي الاغنيه موتني بيها نبالي اسمعها وحده
0: يعزز من نفسه رجال يحب هذا يحب جاء من نفسه ماكو احد يجامله قال لي خلي جاء من نفسي باغنيه واسمعها واقنع نفسي طيب هذه كلش اشكر اتصالك باي باي هاد جاء من نفسك مو والله قال لك ما حد يجامني ما حد يقول لي دبا نفصار عندي اثنين علي وسلام بعد من يقلبني
2: أنا أصلاً اسمي إبراهيم فبيجيني ابني الصغير يقول لي إبراهيم أرحمني
0: يلا اتصال ألو ألو
3: ألو
0: ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام أهلا وسهلا
3: يا عيني الله يسلمك
0: الله يسلمك من وياي
3: يا عبد الله بطيري من البصرة
0: والله وحياك انت وكل اهل البصره نورتنا
3: الله يخليك وحييك ابو شال
0: الله يسلمك يلا قل لي برايك اذا اختفت المجاملات يوم كامل بين المراه والرجل منو يحس نفسه مرغوب به اكثر
3: والله تحسين كل واحد وجهه على جانب
0: شلون
3: تحسين يوم كل واحد وجهه على جانبه
0: اي هو دا اقول لك اي فمنو تحس لا تحس
3: اكثر واحد من الظهيره للثاني
0: يعني قصدك انه اثنيناتهم راح يحسون نفسهم انهم غير مرغوب بيهم او يعني تغيرت الامور حلو حبيت كل واحد ماخذ له زاويه كل واحد وجهه يقرا يعني هوايه مهم احنا عندنا كل ما اقولها اشوف واحد مثلا ضايج ووجهه معبس وهاي اقول له هو وجهك اليوم ما يصعد مي

0: فكل واحد ما يصع يعني، كل واحد وجه على صفح. طيب شو وقت اخر مره عافيه شو وقت اخر مره انت جاملت بيها امراه بس بداخلك يعني ما مقتنع، بس جاملت مثلا اللي عندك شغل وياها، عندك خلينا نقول احنا نجامل، ليش نجامل في بعض الاحيان اذا بعيدا عن البيت طبعا، نجامل لغايه معينه، شغله طلب ممكن يعني. كنت اخر مره جاملت امراه وداخلك ما مقتنع؟
1: والله قبل اسبوع.
0: ايه على شنو كانت يعني، مثلا عندك شغله وكذا و...
1: لا لا والله شوف، انا طبيعتي كعبد الله انا ما احب اكثر واحد
0: اوكي،
1: حتى مثلا اذا لابس
0: حلو. احنا احنا ممكن نقولها اي نقولها من باب العيب عندنا، من باب ما ادري شنو هاي تجي تدخل بيها، بس انتم كرجال لا يعني عايزكم عادي الموضوع يمشي،
1: تقدرون تقدرون على واحد يكشخ بالشركه.
0: اي ليش
1: شوفوا يطيرونه هالسنه.
0: طيب
1: والله اذا لابس غير اللبس المغيري اللي متعودين عليه مثلا بطراز كابوري تيشيرت، نعم. يعني خلي نقول اللبس الطبيعي والسريع للولد.
0: اوكي بس اذا شيك التشيك، اذا شيك التشيك حلو هيك وكذا يعني انت صرت تحت المنظار بالدائره.
1: بس مجرد جيت بطلق ما شو
0: صدق والله
1: زفه
0: بالشركه. طيب عبد الله انا كلش اشكرك، نورتنا، شكرا لك ولاتصالك، شكرا، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله عزيزي، نورتنا، اشكرك، مع الف سلامه، باي باي، نورتنا. يلا عدي اتصال اخر لاغنيه
2: بالعباس، ما مرتاح بهاي الدنيا بس اصحاب الكهف. رجعوه هنا وما 300 سنه قعدوا قبل للجنه وفي مال لا في مال.
0: يلا عمار شلون فيك عمار؟

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الله يساعدكم.
0: الله يسلمك. اهلا وسهلا.
1: والله عمي ما ادام عمار كامل صدق بس اهل الكهف مستفاد رجعوا 300 سنة وقبل للجنة.
0: شنو اخبارك يا رب بخير؟
2: للعراق تشتغلون عماله صح؟
3: حبا
0: ان شاء الله يا رب خطاها الشر يا رب. ليش شنو خيرها؟
1: والله طلعت على الكبد عبير. مرض والله صار يعني زاد
0: مشكله
1: يعني
0: مشكله هذا المرض ما ادري
1: اخذ فحوص 5 فقالوا لي يعني كل عمليه ما تصير ليش يا اما نستخدم او نحط لك قرص ونستخدم لك كيمياوي بس قالها من النوع القوي.
0: لا اله الا الله.
1: يعني قالها ما نقدر نسوي ما نقدر نقص يعني قالها بس نفتح بطنك يعني رأسها راح ينتشر بجسمك كله.
0: اي صح اذا كان فيك عدد صحيح يعني الله الله ان شاء الله يا رب ينجيها من هذا المرض. مشكله هذا المرض والله انا كل شكرها صراحه يعني ما كل احد يحبه بصراحه
1: طبعا هو ما عدوك ما تتمنى. أيوة هو عدوك اللي قاتل اخوك ولا قاتل اختك ما تتمنين له
0: صحه وسلامه لها ان شاء الله ويخطوها الشر يا رب. الله. ان شاء الله امين
1: يا رب العالمين وفضل دعائكم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: الحمد لله والشكر
0: الحمد لله والشكر. طيب
1: منو
0: اللي لو اختفت المجامله يوم كامل منو اللي راح يحس نفسه انه هو غير مرغوب به المراه ولا الرجل؟
1: والله المراه صراحه.
0: ليش من يا باب؟
1: يعني المراه تحب النوع المجامله تحب النوع اللي يعني واحد دائما يمدح بيها يقول انت مثل على قولتنا ضعيفه اليوم انت صايره حلوه انت اليوم صايره مثل لابسه ملابس حلوه تخبلين كذا. ف هاي المرأة يعني هي معروفة.

0: فيعني المرأة يعني إذا ما تحكين هذا الكلام تدلغم يعني، وخاصة إذا شوفك تحكين ويا غير وحدة مثل الضحكين وتجي للبيت مدلغم تلقى توي برا صاير هذا روميو ويمي يصير هذا
1: زين. نعيم، آخر مرة جاملت بيها امرأة وانت بداخلك ما مقتنع؟
0: قولي قبل دقائق قبل ساعات.
1: صدق والله
0: اللي اجامل واضح. اي والله حتى يا مرتي من نطلع للسوق وكذا. مو هي المشكلة عبير، هنا هذول طبحهم من تلاقيك تضحك وجهك وكذا. يعني باي مكان يعني ذاك يوم ما قبل بنزين خانه نزلت باح تبتسم يعني.
1: اوكي
0: يعني ما تنزل شو على قولتنا معبسه او مغمه عليك رسته، لا اعرف ولا تعرفني. هي نزلت تنباوعت ضحكت يعني هيك ابتسامه عاديه عابره يعني. فانا دائما قبل فتره والله يعني صراحه ما اكذب عليك غازلت وحده من الاوكا دارت الصحه
1: زين.
0: صراحه
1: هسه جاملتها يعني من باب اللطافة، لو جاملتها انت فعلا يعني تجذب لك حكاية على قول تهنم؟
0: لا والله من النوع اللطيف احب اجامل صراحة ما تجذب عليك يعني، هي البنية الزوجة يعني بس. طيب. انتبهت على اظافرها وكذا وهاي وقلت لها اظافرش كلش حلوة خبلة يعني الديزاين مالتها
1: اليوم يومها عسمش الاظافر عند النسوان.
2: انا ساعات احبك، انا احبك للابد، انت مو عمري وحياتي، انت قطعة من الكبل.
1: طيب نعيم، اني كلش اشكر اتصالك وان شاء الله صحة وسلامة يا ربي للزوجة.
0: الله يسلمك.
1: وانا اناشد محمد كندا رجع لك الـ2000 يعني، انت بظرف يعني الله اكبر والله العظيم. محمد كندا فظيع.
0: خلي جاوبني
1: قام يجاوبك مو الله اكبر. طيب انا كلش اشكرك نورتني، شكرا.
0: Ooh, what is it?

0: يلا مالد من قسم معنا خشبة قوية حيل حيل
1: حيل. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا. آخر شيء ممكن أقوله لكم إنه يمكن المجاملات بالنسبة للبعض هي مجرد كلام ودينقال، بس بالحقيقة هي ممكن تكون إشعار صغير.

غير يومي يجيك ويقول لك انه انت مهم عندي. الغريب بانه مو كل الناس الغريب انه الانسان ممكن يتحمل التعب والضغط والزعل لكن ما يتحمل لدقيقة واحدة مو يوم كامل بانه هو يحس انه هو صار عادي جدا بعين الشخص اللي يحبه. ومو كل الناس تحتاج هدايا كبيرة، ممكن احيانا كلمة حلوة بوقتها تنقذ شعور كامل. لهذا أقول لكم لا تبخلون بالمجاملات والاهتمام، لأنه الإنسان مهما كان هو قوي أكيد راح يكون أو يذبل لما يحس نفسه هو غير يعني غير مرئي أو ما حد يشوفه. فبالتالي الكلمة الطيبة إذا ما رفعت شخص على الأقل تخليه مطمئن أنه هو بعده غالي بقلب واحد. شكرا للجميع، أتمنى لكم يوم خميس لطيف. باكر باكر لا شنو باكر عبير أوه باكر يوم السبت ألتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني استأنى دعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تكشف ضررا بالمال العام بقيمة 2 مليار دينار في معاملات شراء وصيانة بمحافظة بابل. القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام شنقا بحق عجاج التكريتي. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مخدرة غرب الأنبار. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي: هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. البيت الأبيض: اجتماع ترامب ونظيره الصيني كان جيدا. وزير الطاقة الأمريكي: إيران على بعد أسابيع من امتلاك يورانيوم صالح لسلاح نووي. الأنماء الجوية: أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: خميسكم أحلى على رشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد، روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشوا يعني
0: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيه الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. السوداني: سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني العزم على دعم الحكومة الجديدة والوقوف معها بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام، مبينا أن حكومته تحملت كما كبيرا من الاتهامات الكاذبة والمضللة ومحاولات تزييف الحقائق رغم الشواهد الواضحة لما تحقق بشكل ملموس. أفاد مصدر أمني بالمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق المؤقت لمداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وأقال المصدر أن القوات الأمنية بدأت بتشديد إجراءات التدقيق في المداخل والمخارج مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى البوابات الرئيسة للمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن الوزارة أصدرت حزمة من التوجيهات والإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من الإصابة بالحمى النزفية مع اقتراب عيد الأضحى، تضمنت توعية مربي الماشية والجزارين بآلية التعامل السليم مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، فضلا عن إرشاد ربات البيوت إلى طرق التعامل الآمن مع اللحوم عند شرائها وإعدادها. ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان أنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب نحو 500,000 حبة مخدرة عبر بالونات هوائية على شريط الحدودي العراقي الدولي غرب محافظة الأنبار، حيث تم التعامل معها بواسطة الكاميرات الحرارية وإسقاطها بعد متابعتها ميدانياً. أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، مشددا على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس الوقت لمتابعة الدبلوماسية، وشدد على أنه يجب أن يكون قد أصبح واضحا للجميع الآن أن إيران لا تقهر وأنها كلما تعرضت للضغط تظهر أقوى وأكثر اتحادا، وأكد أن الإيراني لن يحنوا رؤوسهم أبدا أمام أي ضغط أو تهديد، لكنهم يردون على لغة الاحترام بالمثل. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. السوداني: سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM happy weekend. جديد على الرشيد FM. شكرا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي البث المباشر تيك توك، وايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جميل ورائع. شلونكم بالازدحام؟ شرفكم. شلون ازدحام؟ جميل جميل، رائع، لطيف، حلو. اعرف هسه كلكم اليوم يعني لازم يراد لكم كلكم، يعني انا احتاج اليوم ما افتح موضوع اوزع لكم هدايا للعمره. والله يعني عمره من 3 ايام بس حتتمشون اليوم على كميه الجمال والكلام اللطيف والرائع والحلو والاشياء الممتعه. الله الله، يا انتم يا جميلين يا رائعين. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم، انا بصراحه بدي اسال هذا السؤال لان اجى في بالي واني جاي ومستمتع بالازدحام الجميل الرائع اللطيف. شنو الشيء اللي تقتل بيه وقت الازدحام؟ شو تسوي؟ انا هواي شفت ناس كل واحد يسوي شغله يعني، فاريد اشوف انتو شنو. وطبعا اغلب السيارات اللي شفتها يمي هي تشترك في سالفه وحده كانت تسويها يعني اغلبها، بس اكو ناس لا لا ما استفهمك ياها. لا يا بش بنيه هو المهم. فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شلون تقتل وقت الازدحام؟ بق من هذا البق. اوكي عبير، شلون تقتل وقت الازدحام؟ ايش قالت؟ وينك عبير؟ عبير ما كنت، والله ما كنت. وين ها؟ كلش ما كنت والله. زين المهم، ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 و0780211 6117. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720 11 4 115. أي وأحبك هاني حارة، نب حارة اليوم، يعني يوم ازدحام وحارة.

0: لحظة ناخذ اتصال. ناخذ اتصال أول اتصال. عبيرتي على الهواء صباح الخير.
1: لا ترى دحشيك يعني.
0: ليش؟
1: لا يعني أنا توصلت.
0: صدق مو قلت ليش ماكو؟
1: لأنه صار لغط على هذا الموضوع فقلت لك نوه بالبرنامج إنه لا الطريق مفتوح وطبيعي
0: وكذا. إذا مراسلتنا من قلب ساحة الطابقة. عبير البياتي الحقيقة تشير في هذه اللحظات الجميلة إلى أنه ماكو قطع على الطابقين، فقط القطع داخل المنطقة الخضراء، وذلك لتقديم الكابينة الوزاري للسيد المكلف علي الزيدي. أوكي شنو؟
1: يلا ها يا سلطان بيبوش.
0: بس هيجي؟ ألو عبير راحت، راحت عبير، قطع الاتصال. لا قطع الاتصال عادي، حتى لو زميلتي وأنا أحبها وأعتبرها أخو

0: شنو هسه احنا على نزل شنو مراسلتنا عبير تفضل عبير
1: للمعلومه
0: منو سديت؟
1: انا سديت.
0: ها انت سديتيني؟ ها الو ولو دي قطع لو هي يعني صار شخصيه تخرب على العموم. الو
1: دي قطع هسه بس قبل شوي انا سديت.
0: ليش سديتي يا عبير؟
1: خلص الحديث يعني ماكو داعي.
0: واو حلو احكي مع ثلاث درجات؟ اوكي خلاص احكي مع ثلاث خلاص احكي لكم قناه عبير خذ شوي اخوي.
2: انت شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
2: يعني شلون؟
0: اي
2: وين تمام؟
0: اي
2: والصحه مسدوده.
0: اي

0: يعني ما اعرف هو كان ليش الاجراء بالاغلاق، بس يعني خلاص هم بعد يومهم الموضوع هم مش
1: عقدوها يوم الجمعه، عقدوها يوم الجمعه الصبح قبل ساعه الظهر
0: هم يروحون للصلاه خطيه. انت شلون تقضي احكي لي شلون تقضي الازدحام سنه تجي ازدحام شو تسوي خلال الوقت؟
1: والله اقول شوك يعني بس ما جاوبني اسمع راديو رشيد واخابر حبيبتي.
0: ها تخابرها ياهو الاهم
1: حبيبتي
0: طبعا لو قال لي رشيد والله كان قلت كذاب طبعا والله العظيم كان قلت والله كذاب يعني بينه اي
1: حتى
0: يتحرر خطأ ترى خلي بالك ترى بس أنا جد داومت بس جد داومت
1: أنا أقول ما يصير هو الساعة 10
0: لا لا لا اليوم تأخرت لين ازدحام بس
1: ازدحام
0: إيه الازدحام والله
1: هو البارحة نص ساعة محل
0: قالوا وحجاب له 50 قطعة دي الله نوب فوقها
1: والله
0: أول البارحة
1: مش المخرج
0: ايه بحقه تبغى حديثه اول البارحه ما والله ما اتذكر من كان مخرج شخص ما يهمني اتذكره
1: عرفت
0: كتاب بين الحلوه
1: طيب طيب
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا شكرا الورد مع السلامه هلا ورده مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
0: الو انت ايش عليك بالازدحام بدنا نحكي عن ازدحام بغداد تبغى كان عندك ازدحام وعندك ازدحام
2: فيدك والعباس
0: يلا فيدني والله كذاب
2: انا بالازدحام
0: اي
2: اسمع راديو هاي اهم شغله
0: زين تقول سمعت الراديو
2: والشغله الثانيه اسوي مراجعه للماضي القريب
0: للماضي القريب شنو هذا
2: يعني هذا ابو اسبوعين ثلاثه
0: هاي من رحت السفره ما ادري وين
2: لا هسه انا تدري جاي افيدك
0: يلا فيدني
2: بالفتره الاخيره طورتها قمت اسوي لانه راجعت بما فيه الكفايه الروح قمت اراجع للاخرين اي واحد من راجعه لهم السيد الرئيس سلطان الله يحفظه
0: الله ايش راجعت لي
2: اياها شوف ايش راجعت لك راح راجعت لك ثلاث اسابيع لي ورا
0: اي
2: ده تشوف هذا لقبالك هو عمار لو منو
0: اي عمار هو للاسف
2: اي ده تشوف هذا لقبالك
0: اي شبيه لقبالي
2: الاسابيع الاخيره ايش قد مستفاد من عندك
0: شلون فهمني اي تقول لي
2: لعبتي هاي
0: ايه؟
2: شوف راح ادي لك اياها من الاسبوع
0: اي
2: داين ترجع لك اياها
0: 100%
2: رجاء خلينا نكمل
0: اي وياك وياك
2: اجا ظرف من نعيم المالكي
0: حلوه
2: وين كان صار وياله بس النيه مشتغله
0: ما احنا نحكي عن النيه
2: دخل اكمل رحمه الام
0: روح بالجو لك
2: الشغله الثالثه احد التوأمين مثل ما تفضل السيد البائع
0: اي
2: صرف له بوكس مال مستحضرات عناية بالبشرة
0: حسب من العفو
2: تفضل السيد البائع
0: زين اي
2: قالوا المي مقطوع عندهم صار يومين تلوث مدري شو
0: اي خطيه عمود هذا الفيروس زين
2: اي
0: اوكي اجا بوكس
2: اجا بوكس مو صح لو اجا من التوأمين وانا غلطان
0: اعتقد هو اجا
2: المهم اني انحكي
0: وانا اوقف خلينا نشوف وين هذا البوكس وين البوكس؟
2: دي شوفه لقبالك دي شوفه شوفه
0: وين البوكس؟
2: مستفاد منك يا سلطان
0: من الكذاب؟ من الكذاب؟ شنو يعني محمد كذاب يعني؟ البوكس وينه؟ هسه دز البلال خاب من هو بلال يمكن قايل له
2: استاذ سلطان بس خليني اكمل الله يخليك
0: يلا اي لا مو وجد خلي الاستديو علي يعني عود يقول لي ما اخذت
2: ذبح يا
0: هو التقبالي ما صدقك هسه نوب صفي
2: اقول لك انا قاعد احكي من جيبي لو
0: لا لا لا طبعا طبعا هسه هسه خبر احد التوأمين
2: احد التوأمين عندك احد المشتركين الله يخليهم المجتهدين عنده محل ملابس اطفال متاكد راح له وقال له انا سلطان
0: اي 100% الولد اللي قال بالمنصور
2: ده تشوف الفائد
0: ايه.
2: وختامها مسك الشيخ امير قال اعطيني شكله على مود
0: عم اسوي له قال طيب بلاش قلت له نسوي تخفيض قال لا بلاش زين
2: هاي يا عبد السلطان هاي انت
0: ما انا نايم انا نايم ورجلي بالشمس محمد
2: شفت الازدحام مراجعة
0: أبو زوجتي؟
2: قريب شلون
0: تفيد؟ منين يعرفك؟ أقول أبو زوجتك هم من منطي بهدية ما أدري شنو.
2: لا هو هسه خابر أنا على خلاف ويا صالح.
0: هسه صالح أقول له لا وأرجع مرتق على الخلاف ما عندي مشكلة.
2: نرجع نتعارف.
0: هاي عاد.
2: هو ليش تدري ليش تحرك وياي أبو زوجتي؟
0: ليش بالله؟
2: من بست المحفظة مال فاتورة بالمطعم عبالي قرآن.
0: لا. تخزي. طيب والله عصدق هاي مستفاد ولك هذا

0: والله. فاني قلت لك كيفيت ووفيت عن
1: لا بالعكس
0: اسوي مراجعه
1: اني اي حلوه دائما راجع لي محمد، انا انسى ما يبقى ببالي ملامن هيك لمه
0: اعطيتك اياها 3 اسابيع.
1: عاشت ايدك والله عمي كفو
0: يا حبيبي
1: يا حبيبي اثث من ورانا والله.
0: اي فها سريع سريع 3 اسابيع.
1: جدا اشكرك استاذ محمد،
0: هلا بالغالي،
1: ممنون من حضرتك. شو والله عم الله خلف الله علي محمد، لو محمد ولا لا اتذكر انذني زين. احس على روحك انت يعني شيء على غلط طيني. ناخذ اتصال يعني. الو ايه ناخذ اتصال. الو الو وينه مسوي ميوت ليش؟ يلا ها هو شنو وينك؟ يلا تسلم له خنش فاصل
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني.

طيب رجعنا معاكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين الو الو الو مكالمة جماعية. يلا خلينا نسمع. اوكي

0: تمام.
1: سؤال حلقتنا لهذا اليوم بما أن بغداد حقيقة مزدحمة منذ وقت طويل، واليوم إحنا هذا الازدحام طبعاً اللي هو جاء بإجراء من قبل الجهات المختصة بغلق المنطقة الخضراء أو المداخل للمنطقة الخضراء، وأيضاً بها باعتبار اليوم بعد نص ساعة يعقدون جلسة لتقديم سيد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي كابينة الوزارية التي تضم مجموعة من الوزراء عدا بعض الوزراء، فراح يقدمها فسدوا منطقة خضراء، صارت بغداد ازدحمت. طبعا الإغلاق لم يكن من الصباح الباكر، لا صار هو متأخر، فبعد ما أعرف ليش هو شنو فكرة الإغلاق بصراحة ما أدري، يعني هاي أجهزة أمنية وهم يمكن أدرى بالموضوع، بس عادي بغداد تختنق مو مشكلة، المواطن خلي يشوفوني يحير بروحه على العموم. فلذلك جاني سؤالي لأنه شنو اللي يخليك أنت كشخص إنه أو شنو تسوي من يكون هكو هيك ازدحام قوي كلش اليوم مثل اليوم؟ يعني طبعا بمناسبة الازدحام الآن يختلف عن قبل 10 سنين. الازدحام قبل 10 سنين كنت تصادق وتخلف وتطلق وتعيش، أو الصادق وتعوفة وتتعاركون وبعدين تسوون شغل سوا وتربحون وتخسرون سوا، كان طول يعني ساعتين وثلاثة كان الموضوع طبيعي. هسه لا، يعني 40 دقيقة 50 دقيقة حلوة، خصوصا بوجود ويز ينطيك طرق بديلة، فيعني شنو الموضوع؟ المهم فبالتالي شنو تسوي أنت داخل السيارة وأنت السوق من يصير وياك هيجي ازدحام؟ شنو الشيء اللي تقضي بيه وقت الازدحام؟ هذا هو سؤال الحلقة. مشاركة 0771111115 0771116117، وبإمكانكم أيضا التواصل معنا عبر الواتساب على 0720111415.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو
0: مساء النور يا هلا. الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: والله انا كنت اسمع الراديو يعني صراحه، بس في قرارات غير مدروسه نهائيا بدون كل علم. احسن
0: صدق؟
1: روب سدوله فيها صبره.
0: اي
1: شنو القصه؟ شنو الفيلم؟ ما تدري
0: يعني شغله جديده.
1: قال لك السيرفر رجع. زين وين السيرفر رجع؟
0: يعني شغله جديده سوي لك اياها.
1: ها؟
0: اقول لك شغله جديده سوي لك اياها.
1: ما هذا الدار ما في شيء ترى كل بلدان هذا
0: زين. شنطي خبر ايمن انت
1: كل من يتصرف من راسه.
0: هو اعتقد هو بسبب الموضوع تقديم الكابينه الوزاريه، يعني وجود الكثير من المسؤولين راح يتوجهون اليوم الى مجلس
1: الكابينه الحراميه.
0: لا يعني احنا حقيقه نتحفظ على هذا اللي بيه شخصيات جيده حاليا دا اقولاني ما ندري بعد راح يصير بعدي قدام. يعني حتى قانونا كل مذنب او كل متهم هو بريء حتى تثبت ادانته. هسه الفاتوا بيهم حراميه 100%، بس الجايين احنا ما نعرفهم
1: بعدهم مبتدئين، بس احنا ندري
0: ما نعرف بعد. هسه هم راح
1: والله ندري فيهم
0: يسلكون ما يسلكون ما ندري تمشي الامور ما نعرف بعد. بس حقيقة مجموعه تفاؤلات بالقادم. احنا نتفائل اول سنه ورا اول سنه بعد خلاص
1: وضعنا حرج فاضل العزيز وضعنا حرج مو ما نمشي بالتفاؤلات
0: ولا انا اقول لك هو بدليل القوى السياسيه الكبيره خلينا نسميها او اللي هي المسيطره واللي هي دائما تفوز بالانتخابات ما ادري شلون. المهم فدوري
1: جابوا مرشحهم وخلوه.
0: لا هو مرشحينهم نفسهم
1: لا غايب غيره لا غايب غيره
0: يحسسك بالمرشح اللي قدمه انه ماكو بعده بس هو هذا. يعني بدليل جابوا
1: يعني ما عنده يعني ما عنده خيارات
0: مو هي هاي هذا السؤال اللي طرح نفسه.
1: يعني ما عنده كفاءات استقلت الكفاءات ضربت بالعراق يعني
0: كل لا اكو كفاءات بس مو حزبيه
1: اكو شيء يعني تجيبه لا مرشح بالانتخابات لا العالم هذا ابن انظمه ارضه
0: يعني
1: هو سويت صفقة على سويت قائد رأسا وسويت فيها مناضل وسويت فيها مجاهد وأنا ما أعرفه ولا شايفه ولا سامع لي سابقا أعرف بس العقود مالته والصفقات مال الشركات شلون يعني ما أعرف. إحنا ترى شعب عجيب والله العظيم.
0: لا والله حيل بينا
1: يعني صراحة أنت تتعجب على الشعب يعني.
0: لا لا هو أقول لك الشعب هذا الشعب يطلع كل انتخابات ينتخبوا نفسهم حيل بيه يعني حيل بيو بس اجواء من حيل سكت.
1: ها هاي هي الفي اي وجبت انا الصفقه
0: اي هاي
1: الخلفيه مالته هي
0: المواطن جاب المواطن جاب بالانتخابات
1: طبعا
0: مواطن مغيب
1: هو هذا مواطن محمد مواطن
0: كل مواطنين
1: شوف الفرق بس هذاك الفقير ما كان له حساب وهذا كان له

0: الذهاب والإصابة. هذا الفرق فقط.
1: إيه. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا لاتصالك، ممنون أنا. الله يخليك يسلمك. يعني بصراحة وهذا واحد من الحوارات اللي هي صارت، يعني حوار خلينا نقول يعني مسلم إليه. اليوم إحنا من لما جد ما راح نحكي اليوم على الأشخاص اللي هم اليوم تصدرون المشهد، إذا كان من خلال عمل حكومي، إذا كان من خلال التصدر لحزب أو كتلة أو معينة. يعني وشوف شنو ذني هم ما جو يعني بصراحة هو هسه اليوم مثلا من صعد بالانتخابات او حصل عدد اصوات، هاي الاصوات يعني انت المواطن جزء منها بالمناسبه، على اقل تقدير خلي اسميها هسه، على اقل تقدير انت جزء منها. تمام، مو من الفضاء، موجودين كانوا وياكم بالمجتمع، قاعدين رايحين جايين ماكلين، واحنا سمحنا للفاسدين بدليل قمنا نبرر للفاسد. يعني احنا نبرر الخطيه ولا وشون فبالتالي هو ما هو شاف مواطن عادي بس يسولف، ما يسوي رد فعل، قال خليه يسولف عوفه. هسه اليوم انا اجي للصبح احكي واقول فلان ومو زين وهاي، بالعكس اصلا 100 واحد يطلع يدافع عن فلان، طاج راسك هذا، احترم نفسك، ما ادري شنو هاي. اذا ما صارت موضوع اتهامات بالاهل، اتهامات شخصيه، تشكيك بالوطنيه يصير. وأكو ناس تجي تقول لك إيه صحيح ومية بالمية، وهو هذا أصلاً سلطان، هو فد واحد عادي. فبالتالي اليوم ما نشوفه إحنا بالشارع هو نتاج مواطن عراقي ذهب إلى صناديق الاقتراع وانتخب نفسهم، وبعد ما يعني هو مواطن ما تفتهمه. يعني هسه إذا تقول هو ينتمي إلى طائفة، فالمرجعية الدينية العليا المثلب السيد علي السيستاني قال المجرب لا يجرب، هو قال قل لكم هم راحوا انتخبوا المجرب. يعني على يامله انتوا يامله شنية هي شون الموضوع. طيب اذا نحكي ايضا عن التأثيرات السياسية الداخلية، هم طلعوا ناس جدد وقالوا لك يابا احنا تردنا صعاد واحنا هيك كفاءات وصغام وهاي. لا وانت شو تقول له؟ لا خلينا ننتخب ذاك البايق اللي يعني على الاقل يجوز شبعت بطنه، انت راح تجيني جوعان راح تاكل هواي. زين على مستوى الراي الدولي والعربي يقول لك انا عندي ذولي اللي انت ديبوقون بيكم ما اريدهم يجون. هسه تعتد بنفسك وتقول اني وما لا انت جزء من المشهد الدولي. لا اصرينا نجيبهم. بعد ايش نسوي؟ ما هي الفكره هيك. من المواطن كلها تقول له لا تجيب لي هذول، هو يروح ينتخب يجيبهم، صار موضوع مداقر بيما بيك انت كل 4 سنين بالعافيه اقوتها نبلع. فبالعافيه المواطن هو اللي جاب مجموعه من هؤلاء اللي هم مرشحين بان يتلاعبوا بمقدرات الشعب وثروات هذا البلد. بالعافيه عليك، 4 سنين لا كهرباء عندك، مايك مو صافي، خدماتك سيئة، تعليمك سيء، ووضعك المعيشي عايش بين ها جو ها راحوا، وراضي انت ويومية تبتسم وتروح تقعد بالكافيهات وتروح التركي اللي عاجبك الشم هوا، او تروح البيروت هاي وتمشي وتصيح شك واحد راكب سيارة وهاي، هذا إذا سيارة فارهة ذنيتها هوات وجمسيات هذا حرامي، هذا حرامي بس يسولف كل شيء. فلذلك مواطن بس جعجع بس يسولف، ما بي فعل. هسه تقول لي إيه وفعل وكان وبتشرين شوف السوا بينا وهاي، أنت ما عرفت تستخدمها، أنت سمحت للآخرين أن يتعاملوا لك بهذه الطريقة. شلون بعد بعدك جوا سوالف صارت وأنت سمحت وجدت ناس ودخلت وكانت تضخ. يعني احنا اكو مثل كلش احباني دائما اهلنا القدامى يحجون بيه، يقولوا احنا ولد القريه كل من يعرف اخيه، فاحنا ما حد نعرفن. على العموم نرجع للازدحام وسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول انت خلال الازدحام شنو ممكن تسوي او تستثمر او تستهلك وقت الازدحام. ها ايش تريد اتصال؟ صفنت لي. الو الو.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
1: كيف الحال هاي جديدة؟
2: كيف الحال؟ تدري ليش؟
1: ليش؟
2: تخيل انت 12 ونص طالع من الكرادة.
1: ايه.
2: بعد اذا اروح الكاظمية.
1: شو تسوي؟ شو تسوي؟
2: اذب السيارة انه اريد اغشهم اسويها حمراء، هي ابيض اسويها حمراء.
1: اه جايتك فلوس. ايه زين. زين.
2: تخيل هسه يلا وصلت.
1: وصلت وين للنواب؟
2: هسه يلا وصلت للنواب.
1: اه زين.
2: 12 ونص. يعني لا تخلينا نجيب حتى.
1: يلا ما يخالف ما يخالف، نهدى طريق الزحام قدامنا. نهدى. نهدى. نهدى.
2: يعني والله العظيم
1: أي.
2: يعني ماكو شيء يعني ماكو شيء يعني.
1: اي والله ماكو شيء.
2: والله انا ايش اسوي؟ ذبيت السيارة هسه.
1: اي.
2: ها؟ ذبيت السيارة، قلت لهم سوى كشناتها حمر.
1: اي.
2: والدشبول احمر.
1: الله.
2: قال شايف الواحد اللي يريد دشبول احمر
1: وكشناتها
2: حمر؟
1: يا ابوي اي شبيلي هاي.
2: هو.
1: اي.
2: لاندي جروز يريد دشبول احمر.
1: صدق لاندي جروز وين كنت انت؟ اي.
2: وين عايش قلت له؟
1: وين؟
2: قلت له وين عايش؟
1: وين؟
2: يعني قال الفلوس عندي.
1: اه.
2: والله.
1: لاندي جروز دشبولها احمر، صدق يعني؟
2: قلت له والله. قال ايش عليك انت ايش عليك؟
1: اي والله وصلك ايش عليك يعني بس ايش
2: السالفه؟ انت ايش عليك؟
1: يا الله. والسقف يا لون السقف؟
2: 20 مرقحة جبن.
1: اقول لك السقف يا لون.
2: والله.
1: اي غير جاوبني السقف يا لون السقف.
2: اي هو هسه راح اسوي؟
1: ما يحكي.
2: راح اطب الموسى بن جحفر عليهم. اول ادعي لك بالخير.
1: حبيبي.
2: وبالستر.
1: اي. هاي علي لو عليهم.
2: نبدا على الحكومه الجديده ان شاء الله.
1: اي اي اي لا تقصر لا تقصر اذا
2: هم بدل ما قصر.
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا باي. صفوي يا جماعه. اي صفوي يا جماعه.

أمجد. يلا ناخذ اتصال. الو الو لك عيني. الو الله يخليك. ورجعنا على الحفله. هنشوف سعد برامج جاي يسوي اكو اغنيه بتاعت محمد سالم جديده حلوه مالت اليوم. محمد سالم

0: يلا أرقام الهاتف المشاركة 0780-011-4115-0780-011-6117 وعلى 0720-11-4115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. شلون تقضي الوقت الازدحام حاليا اللي أنت تعاني من عنده واللي ممكن موجود الآن، يعني شو نسميه، تعصف به العاصمة بغداد. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سيمان سلطان، شو اخبارك؟
0: يا هلا ومرحبا، من وياي؟
1: علي الشجاعي.
0: اهلا بك يا علي.
1: شلونك؟ شو اخبارك؟ تحيه لحضرتك السيد المخرج.
0: بك يا ورد، سولف لي.
1: من ازدحام الفيكه مال المعلق، العفو الطابقين. اي واقف
0: وين اكون؟ ماكو شيء. هات بث اشاعات انت.
1: هاي بث اشاعات.
0: انت تبث اشاعاتي طبعا.
1: والقبلها كنت كراده داخل باتجاه الصعده مال الخضران من جسر المعلق.
0: قفله
1: قفله اخت الكذب. ايش
0: سويت؟
1: داريت على بنات داريت على بنات وافطريت الكراده خارج.
0: ايه.
1: وراح اعبر على الطابقين باتجاه السيديه.
0: يعني تراجع البيت؟
1: لا، دا اشتغل.
0: هذا تشتغل، اوكي جيد.
1: اي
0: زين.
1: واثناء الازدحام تعرف صار المطعم
0: اي
1: هي واقف
0: لسه.
1: رحت
0: اخذت السفر نظيفه. اكلتها لو اخذتها البيت او اخذها وياك؟
1: لا يا مو البيت، تبرد بعد.
0: اي ما تبرد صحيح، اصلا طيبه بالعكس. زين
1: تتغدى وتاخذ راحتك.
0: زين زين، انت اذا هسه تشتغل على باب الله تشتغل تطبيقات
1: اي شيء
0: لو توصيل؟
1: لا انا يعني مرات تطبيقات
0: اي
1: ومرات يعني.
0: زين اذا انت وياك طلب وطلب يعني شخص بالتطبيقات وصار مثل هيك ازدحام، شو تسوي؟ هذا اللي يسوي الحركات مال جماعه التطبيقات مال وين شلون؟
1: ولد صديقي ولد صعد وياي يسمع صوتك. واحد
0: يكذب
1: على الثاني
0: حتى
1: ما يخلص الطريق.
0: لا لا، هاي هسه شايفه عن جماعه التطبيقات من يجون هيك مثلا ازدحام يظل يونون شلون وهذا والعراق
1: زبوني ون ون لو السائق ون ون.
0: لا لا، السائق ون ون، الزبون شو ون ون؟ الزبون شاليه وصاعد قاعد بعد صار ازدحام قابلهم.
1: بالنسبه لي متعود.
0: اي
1: فعلا اكو اي هوايه دول الكبار بالعمر يونون
0: يونونون اي
1: من زبان. ويريد كروه زياده
0: اي وزياده اي عافيه اي بحث من تطي هو ازدحام عبالك هو الماشي بالازدحام يعني مو اثنيناتنا كنا بالازدحام وانا متاخر همي.
1: واذا ما عجبه ينزل زبون من نص الطريق عادي
0: ياخذ اجره كامله. اي اي. طيب تحياتي لك حبيبي علاوي، شكرا جزيلا لاتصالك. اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. يلا خلينا نسمع اغنيه وبعدين ننتقل إلى فاصل جميل في حلقتنا لهذا اليوم من عين الطريق. نور الزين ورعد الناصري، ما أدري جوز من شغل أسمع. يلا سمعهم يا رعد. أوكي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.
0: خميسكم أحلى. خميسكم أحلى. على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي يعني.

0: رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة اللي يقول أثناء الازدحام شنو وشون تقضي وقتك وش تسوي؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا من خلال الواتساب على 0720114115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال بث المباشر على التيك توك الإذاعة الرشيد. وطبعا عندنا اتصال، جيبه إذا عندنا، ليش ما عندنا؟ جانت جيبه، خلي أشوفه. يا طبعا شكرا نزاهتك، أكثر إنسان منزيه أنت. يلا أعطينا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مرحبا.
0: مرحبتين،
1: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: البارحه وينك علي؟
0: والله موجود انت، ماكو مخابرت.
1: موجود
0: مو طالع حلقه،
1: ما شفتك.
0: لا ما انت صاير متخابر الا ايش اسمه.
1: لا والله مو اللي.
0: والله اللي
1: والله انت ربطته.
0: لا انا ربطت، انا ربطته، ماكو صدفه. مره مرتين ثلاثه خمس مرات صدفه، شنو السالفه؟
1: مره شوف، مره مرتين.
0: ايه
1: عندنا ولد مرات، شوف انت تشتغل بشركه، فصديقك من يريد شيء كهربائي خابرك انت باعتبار عن ثقه وهاي.
0: ايه
1: بس مره مثلا هذا ويانا رائد يخابره مثلا تجيب لنا هيك شاشه، فيجي يسالني يقول لي هاي الشاشه شلون، اقول له هاي احسن، هاي اكبر.
0: ايه
1: قد مثلا اريد يحطها بغرفه، يريدها للكاميرات، يريدها الصاله. نوصل الحجم معين، اقول له اشتري هاي. اوكي يروح يشتريها حتى يروح يبيعها لصديقه.
0: زين
1: فخاض صديقه يقول يا ابراهيم هيك السعر لقيته، يقول لي اوكي جيب لي هذا الطريقه. قال لا مالي.
0: زين
1: ربطها رائد ايش قال؟ قال هاي انت فوق يا عمي والله مالي علاقه. قال القرار راح اقوم ابيع بدون ما اقول لك.
0: اوكي بيع.
1: قام يبيع يعني بالاسبوع تلقى 3 4 شاشات بدون ما يقول لي، وغير السبالف يطلع فايته كل قطعه يطلع 20 30 يعني.
0: زين
1: اوكي بدون ما يقول لي، وقام يشتغل.
0: ايه
1: بعدين اوكي طلق علي هاي الفكره انه انت مصطفى ترى انت هيك شيء، انت التزرق عين بعد ما يقوم.
0: اي
1: نفس السؤال صراحه، يا جت ايام قبل يوم انها خبره واحد على شاشه.
0: زين
1: اول ما قال ولا قال لا بعد ما يتبطل. لا عاد هسه ترجع تربط تقول ها والله الا تخابر ذيك. يلا تخابر انت وما ادري شو
0: يعني. معناها انت ثبتت عليك هاي السالفه؟
1: لا ما
0: هو شنو
1: والله ما ثبت شيء والله. بس انت فد واحد
0: من وفي بسلاتي هشال يا
1: والله فد لئيم
0: والله
1: والله امن ما تحب للخير.
0: انا ولا بس شنو عفو
1: والله ما تحب للخير.
0: ما احب لك الخير. ايه صحيح. طيب شو تسوي بالازدحام؟ شلون تقضي وقت الازدحام؟
1: تظهر اتغاور.
0: وفي حال ما خابروا
1: استمع للقصائد ال بها التماسك.
0: بها شنو العفو؟
1: بقصائد بها فحوى.
0: اي فحوى اهو.
1: قصائد بها يعني خلفيه ثقافيه.
0: اه يا فحوى يا انت.
1: اي لا لازم.
0: اي يا مفحح. زين
1: زين صدق شو ماكو؟
0: ما ادري والله ما
1: نداق على الديجيتال شيء بس
0: قاعد ديجيتال. اقول لك زين شو اسمه، شو تسوي بالازدحام؟ شو تسوي بالازدحام؟
1: والله سلطان يعني مرات اقلب بالتليفون، مرات ارتب مثلا
0: اكثر شيء يعني مثلا ازدحام انه خلاص خلي نسوي فلان شيء مثلا، او خلاص اسمع
1: خابر بي خابر فلان.
0: طيب
1: اي اذا مثلا اجيب وياي كرزات حتى ما نعيش.
0: حلو
1: والله معلومة لكل سائق يسمعنا.
0: ايه
1: اذا طالع طريق
0: ايه
1: وتحس بنفسك راح تنعس.
0: ايه
1: كرزات
0: ايش معنى؟
1: ينشغل ايدك وحلقك.
0: ايه
1: فيروح النعس.
0: هيجي
1: والله جربتها اكثر من مرة.
0: صدق؟
1: بالمناسبة انا كنت سائق مال باص. ايه؟ واطلع بيام الزيارة.
0: زين
1: سلطان النعس اللي يصير بالزيارة وعدولي.
0: ايه
1: يعني وياك العالم كلها نايمة.
0: ايه
1: الدرب كله
0: كذب. ايه
1: وانت طالع على الدولي لايتك ما يفصل 10 امتار مهما كان لايتك.
0: ايه
1: لازم تنعس.
0: لازم تنعس. ايه
1: ساعة ثق مره من المرات شويت نفسي بجدة حماس سياره على مود بس تروح الناس
0: يابه اي كان قلبت العالم
1: اي اي لان ما كان ما كان عايز بعد ما كنت وجاتك عبريه وفلوس تغري فهم مو منه
0: فماكو وين خلى حق اخمص
1: اي لا لازم تقتلها يعني جات يوميه ذاك الوقت يوميه ورقه يوميه ايوه
0: حلوات
1: يعني بها وارجع ارتاح مثلا يعني مو بوجهي
0: اي
1: ارجع ارتاح لي ثلاث اربع ساعات بالبيت ابدل دهن مثلا كنا بين يوم ويوم هيك كل يومين ابدل دهن
0: اي
1: ونطلع نكمل
0: وهاي الحكي 24 ساعه رايح جاي رايح جاي رايح جاي
1: شلون
0: 24 ساعه
1: 20 ساعه مو انت عندك الازدحام مال قبل المسيب
0: اي
1: هذا يعني ايام اللي الزم بيه 6 ساعات اقول هذا طالع بيه من وقت
0: يابه
1: والله تنام ويعني كل نص ساعه هيك ربع ساعه ثلث ساعه تمشي لك مترتين وخلاص طف وتوقف مرات العبريه تنزل تعبر مشي مرات لا والله هذا اللي لامها لم 7000 تعبر يلا
0: تنام
1: على السياره فوق
0: وانت تطفي التبريد هنا طبعا الحكي
1: كشو منو شغل تبريد
0: والله كلاوتشي
1: لا السنين الفاتت شوف السنين الفاتت الزيارة كانت تجي بأيام الشتاء أيام بيها شوية برد ورمضان كان بالحار حتى صارت بالعكس حتى رمضان قام يجي أيام الشتاء بيها شوية برودة والزيارة تروح للصيف هي تفتر يعني مو فذيك أيام كنا أي والله الحمد لله ما نقدر نشغل تبرد
0: ما نشغل تبرد
1: لو بس بالبداية ما يتقبض
0: اي وبعدين شوي لي قدام
1: يفتح الباب يدشع شويه تبريد ينام
0: اي خلصت بعد
1: سكت
0: الله
1: طق اي شت خليهم بس فون تفتح اخر جامتين لما اظل مقطعتي
0: اي
1: مبيد
0: الله لا شيء والله العظيم زين اوكي
1: ماشي حبيبي
0: تحياتي لك ابو صوف يلا ان شاء الله يا رب خلينا نشوف ان شاء الله تحياتي لك حبيبي مع السلامه ابو صوف باي

0: Dayanetli Sal. Alo.
1: Hala Sultan.
0: Hala vardı.
1: سلام
0: عليكم. الله يخليك يسلمك يا اهلا وسهلا.
1: الحكومة بدأت بأول قرار حتى تتشكل سدوا الخضراء.
0: اي جد حلو. ايش قد حلو؟ قول مو حلو.
1: بعدهم ما مشكلين هذه الحكومة سووا ازدحام.
0: اللي
1: شكلوها شو يسوون يا ابو؟
0: تخيل انت.
1: صدق شديد. صدق رحمة لوالديكم هي مال لبن.
0: هي مال تشكيلة.
1: الله يا مال من الدنيا ازدحام ايش نقضيها نسمع راديو الرشيد وكل شويه صاير برنامج ونخابر عليكم الله وكيلك محمد كفيلك
0: أيوة
1: صارت الساعه 1 نخابر على عبير صارت الساعه 3 نخابر على سلطان يعني خلص النهار
0: خلص النهار انت شنو الازدحام شنو لزمك به من يا ساعه
1: لا انا

0: لو طفرت
1: اسمع جاني طلب من كردي كنت نازل من الطابقين جاني طلب اكسترا تعرف انت الاكسترا اعلى فئه بالكريم
0: صحيح
1: فانا وين بالطابقين يعني قفلت يعني الجادريه كلها قفلت لما وصلت للكاكا سنتين وخمسة وهو طلب بالثنتين إلا عشرة إلا ربع تمام
0: زين
1: ومستعجل كاكا أنا مستعجل قلت لك
0: لا مستعجل غير ملحومة
1: يريد يروح المطار هو يريد يروح للمطار وطيارته بالأربعة كان وصل له بالصعدة مال جسر الجادرية وكان يلغي كفرت كفر
0: لا يعني وين إيه ما يقف ما يقف ما
1: تغفر الله يعني يا أخو وصلت له وكان يلغي الطلب
0: إيه وانت قوة عابر
1: قلت له كاكا انت ليش سويت بيه هيك كاكا قلت له انا متت لما وصلت لك بالافرع وباي الافرع مال الجادريه شايف المثلث الجادريه من ورا تركز روح طلعت وصلت له كان الطلب
0: زين
1: بس رب العالمين عوضنا بطلب ورا لطيف خفيف حلو نقاشات نص ساعه لذيذه كانت
0: حلو حلو حلو حلو اي شوف
1: ربك يضرب بيدي
0: رب ضارة النافعة حلوة
1: 100% استاذ مرتك طلبات خصوصا احنا بشغلنا ككباتن مرتك طلبات يا اخي تحسها بلسم
0: تحسها حلوة
1: ما اقصد هنا جاست النساء امانة لان خصوصا احنا اللي شوية عندنا وعي فاهم عندنا نقاش يعني موضوع نسولف فيه يريد لنا واحد نسولف وياه يفتهمني يعني فاهم شلون فهم اما نقاش ويا زبون لطيف واما نسمع اغاني واما نحكي ويا الرشيد
0: لا هاي
1: زين انت تخيل محمد ابو كندا يرجع لكم ثلاث اسابيع اللي ورا تخيل ابليس شلون يفكر ده تخيلي
0: بس هو ده يقول انا كنت اتابع الماضي هسه قلت لا
1: ودي ارجع الماضي شلون قلت
0: لك بس شلون جابهن عميهم زين
1: تخيل انت ابليس شلون يوسوس البني ادم
0: شفت وصاحبنا مستفاد وكرف الزين واللطيف وانا قاعد ولا ادري السالفه
1: صدق يا بشوية من البوكس فتشي
0: ما ادري اي شيء عمي قطنايه اي سالفه يلا ما يخاف
1: سلطان عندي منتج جديد بالبيج مالتي نزلته اريده يطش شلون يطش ساعدني سلطان اشتغل سلطان
0: اشتغل ما يخالف دز لي على انستغرام انا شريك يا
1: ما عندي حسابك
0: اكتب الاعلامي سلطان بالعربي يطلع لك
1: الاعلامي سلطان أيه. اليوم تجيك اضافه من منقذ بن ساجد
0: يلا هاي
1: هلا حبيبي هلا
0: تفضل شنو يلا اتصال الو
2: مساء
0: النور
2: انت من قلت له ورده عبالي علي قلت لك انت الورده
0: لا انا اقول لك ورده انت جنبده
2: انت جنبده شلونك
0: شلون الاخبار
2: الله يسلمك
0: للهله سولف لي
2: سولف
0: شلون تقضي الازدحام شو تسوي الصدق مو كذب
2: والله الصدق
0: اي
2: امانة الله والله العظيم
0: اي
2: ابا عسيارة شو صفه
0: شو تسوي
2: الله قاسمه
0: ايه هو لا انا ارد الصدق ارد الصدق ايه ايه ايه
2: اكذب عليك تريد اقول لك اسبح لا طبعا
0: لا لا لا ايه اسبح حتى ما واصله ايه زين
2: ما بكت الله نصيد لنا شيء وكشي ماكو
0: كشي ماكو فد يوم صارت وياك قدرت تسوي شيء
2: والله هاي بس ضحك وسلام عليكم وسلم على صديقي تدري بعد التفاصيل
0: صديقك يخبل
2: ممكن
0: ادعيك السهرة
2: مرات اقلب بالتليفون اسمع اغاني شيء
0: طيب اكثر شيء يسوي
2: والله اسمع يعني للرشيد حسب وكنت اطلع على السيارات وهذا طريق خارجي والطريق بيه كوسترات وبيه عالم وهاي لا اتونس عليهم
0: والله
2: اي والله
0: حلو
2: وما شغله الحب لا الحب ما تفيد اللي اخوي اللي متصل لي قبلي قال الحب ما يفيد
0: ليش ما
2: تفيد القهوة ما تفيلي إذا تجيك الناس لا ما يفيد هذا الشيء كله ما يفيد
0: لا شو تسوي
2: تطبق تمشي تركض هم يعني ما يفيد تغسل هي بعد جيك الناس خلاص
0: نعم هاي خلاص نعم وقلوبها اي نعم اي
2: قلوبها
0: قلوبها قلوبها
2: سوي شاكوشة واشي نكر
0: نكرت
2: نقرة قوية
0: خلاص هذا
2: هو كان فتح لك بصهريج
0: اي بعد بعد بعد حسب الظرف سياج بصهريج سياره ماكو على التراب واحد يشيلها بعدين بعد بعد يوم ربك اي
2: توحظك
0: اي بعد توحظك يا موسى. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا ها
2: تحياتي لك
0: استاذ
2: عمار علقني بالساعه كامله خلنا ننتظر
0: هو ما
2: هو علمنا واليسرى يعني تشيك السيارات ممكن تاير نازل خطيه يعني ما ادري
0: خطيه اي
2: بتنبه غيرك
0: قلب والده قلب والده
2: ايش
0: طيب تحياتي لك حبيبي هلا بيك مع السلامه
2: حبيبي الغالي.

0: ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عيني استاذ؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: اخبارك ان شاء الله مرتاح؟
0: شلون الاخبار؟
1: سويت بحث على اسمك ما لقيته.
0: شاجب
1: الاعلامي سلطان
0: ما طلع. مستحيل بالانستغرام.
1: شنو؟
0: مستحيل بالانستغرام.
1: اي والله موجود. دورت ما لقيته.
0: والله ما ادري يعني موجود هذا هسه. ها وينه هذا انستغرام؟
1: سوي لنا شير في دول قلبك. خلنا نضيفك عدل.
0: هاي الاعلامي سلطان. سلطان سالم. سلطان سالم اندرسكور اوفيشال. بعد شو اسوي؟ شو احط؟
1: شو مسوي سلطان سالم؟
0: اي
1: مو الاعلامي سلطان.
0: يا هم الاعلامي سلطان موجود يا
1: اوكي. دي سوي لنا يا شير هسه على الواتساب وخل خل خل نضيفك حتى واحد يتواصل.
0: ما اقدر مو الواتساب مال اذاعه بجهاز وانا بجهاز.
1: اها اوكي.
0: ما ترهم يعني. ايه لان هو جهاز كمبيوتر يعني الواتساب مو تليفون.
1: اها اوكي اوكي ايه. ما اعرف والله.
0: طيب ايه. سؤالف لي شلون تقضي الازدحام؟
1: والله سلطان انا احنا هنا ما عندنا ازدحام. نادر ما تشوف ازدحام.
0: والله.
1: نادرا والله العظيم احنا ما يعني عندنا محسوبات. عندك تطلع من البيت 20 دقيقة انت بالشغل، تمشي لك 70 كيلو ب 20 دقيقة انت بالشغل.
0: والله حلوة.
1: اي والله. هاي إذا لا سامح الله يصير عندك ازدحام في حالة إذا يكون أكو حادث.
0: أي.
1: أكو فد شيء يعني. بس
0: زين.
1: من ناحية الازدحام اللي دا تحجون أنتوا عليه الله يساعدكم يعني احنا. أي. ما عاد ما شايفين.
0: لا هو اليوم هيك يعني ظرف استثنائي بسبب تقديم الحكومة يعني، فصار أنه غلقت الخضراء.
1: إيه عادي ما شاء الله.
0: من دخول الخضراء
1: أول شيء. حيكون باب الشرجي يسدوها الخضراء.
0: إيه. طيب
1: مو جديدة
0: والله صدق مو جديدة. طيب طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك
1: حبيبي.
0: تسلم يا ورد. هلا بك. هلا ورد. باي باي.

0: اتصال. الو
1: لغيس.
0: هلا
1: شلون
0: الاخبار؟
1: هلا
0: برد، شلون امورك؟ شو تسوي ابو زين بالازدحام؟ شلون تقضي الوقت؟
1: والله انا اول شيء انتظرك انتظار شو وقت ما يبدو برنامجك الطيب.
0: زين،
1: وانا كمندوب لازم التليفون بس تزول اللوكيشن ولا ما تزول اللوكيشن؟
0: ايه بس تزول اللوكيشن.
1: اللوكيشن لازم نحاربيه.
0: ها
1: ما ينزل التليفون. اي والله
0: والله
1: ويباع اللوكيشن.
0: ايه
1: قاعد على التليفون وما ادري شلون شو وقت يقصول وصل ما ادري.
0: زين ليش ما مثبتها بالسياره؟
1: مو كل واحد يخابرك وتلزم وتوخر يبزع.
0: ربط على السياره
1: هو مربوط عن عندي هاي الحامله مال التليفون. ما تقدر يعني كل شويه تخابر كل واحد يخابرك واحد وهاي مستعجله بالك متواعد بيه اني ما ربع ساعه ما تجيب ارفضه. قلت له ارفضيه صدق؟ قلت له والله. ليش؟ قلت له مستعجل يطير خو ما طير. لا مثل جينا ارفضه. قلت له ارفضيه وما خلفوني
0: وين
1: ارجع للمحل شو اسوي له؟ والله تقلب علي.
0: حلو حلو.
1: سلطان انت معدل ومدري بك برامجك كلها قويه.
0: قول
1: دلنا تاخذنا برنامج لو سبت حلو. انا احب اسمع وما حد يقاطعك.
0: ايه.
1: عمو تنزل دوسه ونص اموت على هاي الفقره.
0: ايه.
1: والقران والناس عليه.
0: ايه.
1: والله العظيم
0: علي من انزل
1: على هاي مال اصاب الاطفال.
0: ايه.
1: اللي كاتلين بيتهم عمره 15 سنه ما اخذه ابن عمه.
0: ايه.
1: حيوانات محترمات الزينين ما اكو شيء صرافه داي العظيم. شنو 15 سنه ما ماخذ ابن عمه؟ شنو هاي يعني؟ ولا ما ماخذ 15 سنه ترى طفله.
0: طبعا طفله
1: والله ما ادري يعني زيوني عمره 10 سنين ويوم يبكي علي بصف خامس ابتدائي يبكي من الصبح الليل. جيب لي اللي ما
0: اي لا طبعا هو هو هو الموضوع كان كلش
1: والله يعني ما ماخذ
0: يعني كلش حقيقه مؤلم والاعلام ما ما ما شكل علي اي نقطه يعني ما
1: حد
0: ركز عليه ولا
1: كل شيء. يرقصون يرقص يرقص.
0: اي
1: والله ماكو
0: هيك. اي مو هي هاي
1: هذا
0: للاسف والله
1: استاذ سلطان قبل ما اسمه ولا مقاطعه صغيره بالتسعين بالاربعة وتسعين انا يسولفون وياي انا موظفين بالدارة. اكو شو اسمه واحد صاب له معلمه. سلطان معلق بالتيل يومين.
0: زين
1: دام وبالتيل يومين.
0: ايه
1: يعني تخيل معلمه كبيره.
0: ايه.
1: يعني كله هو كله نفس الاجرام بس القصد يعني.
0: أي.
1: معلق بالتيل يومين.
0: أي.
1: اعدام ومعلق بالتيل
0: يومين. هو السوالها قتلها
1: صبح.
0: اوكي إيه. زين
1: هو اعدام ومعلق بالتيل يومين.
0: هي كانت اصلا يعني
1: لا يزال اشوف اكو نوب واحد يسوي.
0: هو لا يزال مناسب القضاء العراقي حكم اعتقد على المغتصب اعتقد هي اعدام. اعتقد
1: ماكو اعدام يمكن ما اعتقد. مو انا اقول لك ورا الاحتلال العراقي الامريكي بعد الامريكي العراقي بعد ماكو اعدام قليل جدا. وقفوه يعني ما اعرف
0: فيها هاي كانت وحده. انا اتمنى انه يقعد النظر بهاي التفاصيل خصوصا بالنسبه يصير توعيه بالناس يعني للعوائل للعشائر للهاي.
1: مصر قبل عندهم اعدام ما عاد فيهم حمويني
0: طبعا. طيب
1: الله.
0: تحياتي لك حبيبي ابو زين
1: الذهب.
0: شكرا جزيلا. هلا بيك. هلا ورد. مع السلامه. هلا بيك. اتصال. الو الو هنا. الو ما في.

0: طيب مستمعينا طبعا ذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول في حال صار وقعت في ازدحام او صار وياك ازدحام شو ممكن تقضي وقت؟ هسه يمكن الشباب يتذكروا او يعني يذكرونا من خلال حلقة اليوم الى انه بعض الاساليب اللي هم يستخدموها في موضوع اذا صار ازدحام. ناس تقول لك انا باوع، ناس تقول لك انا اكمل تليفونات، ناس تقول لك ناس تقول لك اسمع اغاني. فبالتالي هاي يعني يمكن اكثر من اسلوب اكثر من تفصيله ممكن يسويها. خلينا نشوف البقيه اللي قاعد يسمعونا على 91.5 رشيد اف ام شلون ممكن يقضون يعني اليوم خلال الازدحام. ايضا ارقام الهواتف للمشاركه 07-8-02-11-4-1-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم أيضا التواصل والاتصال بنا على 072 على الواتساب طبعا 0720-11-4-1-1-5 أو التعليق على البث المباشر التيك توك. تقدرون طبعا أيضا تشاركون ويانا من خلال التعليق والكتابة على موضوع حلقتنا. هي الفكرة أنه أنت شلون تستغل هذا الوقت. يعني أنا الحقيقة اليوم خلال مشاهدتي لبعض الأشخاص اللي كانوا يعني شفتهم ما بين شباب وبناتهم، أكثرهم كانوا شباب خصوصا بهذا الوقت اللي أنا طلعت فيه، لأن كلها رايحة للدوام، يعني كانوا رايحين للدوام، فالباقين هم خلينا نقول أصحاب القطاع الخاص أو الكسبة. أكو ممكن واحد جذبني شدا أشوفه كان يقص ورق بالمقص كارتات ما أدري شنو ما أعرف، بس هو شيء لازم يعني حجم الورق الأي فور وده يقص بالمقص بس بطريقة يعني محترفة، وبصفه على الكرسي اللي بصفه اكو هذا المقص اللي يجي مال ورق، شايفي هذا يجي بيش مثل التخته وبيش مثل المقص ينزل فدي ثقه، لان وقت كان طويل بصراحه كلش طويل. فاخذ ويانا اتصال معك
1: بس مراجعه
0: سكر اكو هيجي شنو سده؟ ديدوك واتساب ديدوك هسه شو ديدوك يمك؟ لك مو هو اكو احد ديدوك؟ لا رفضه انا حرفضه من يمي. ليش؟ يلا هسه ما اعرف ايش مدريني اكو رقم دق من كان يحكي محمد شوف يمك ما ادري طلع لنا اغنيه

0: ناخذ هنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان،
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا.
1: شكرا. طبعا احنا مثل ما ذكر احد الاشخاص انه ما عندنا زحمه هنا، بس يعني عندنا سياقه بين منطقه ومنطقه، سياقه طويله. مثلا لما اروح على منطقه العربيه او هيك شيء، احب اسمع مثلا اذا كتاب ممكن ملته عندي منه اوديو بوك احب اسمعه. والشيء الثاني احب انه اتكلم مع السيري انه يكتب لي ملاحظات، او اذا هبالي خاطره او اذا مثلا شيء شخص
0: كتبين خواطر
1: يعني مثلا اذا بالك فكره، مثلا يوم انت دا تشتغل على شيء وفد شيء محيرك، مرات لما تاخذ لما انت دا تسوق او شيء تجي ببالك فكره تقول الي لازم احاول هذه، او مثلا تجي ببالك شيء فكره مشروع معين او اي شيء اي شيء. فانه قصدي انه شنو ببالك تجي فكره انه تحكيها انه تنكتب بشكل الكتروني وبعدين تحولها على ورقه او
0: شيء. عبالي خواطر من شعر. ايه زين.
1: نو نو واي، انا لغتي على قدي. فهذا الشيء اللي يعني اللي اسويه اكثر شيء. ومثلا مرات اذا فت شخص من فتره طويله انت ما سالت عنه، فاكتب انه هذا الشخص لازم اقرب وقت تتواصل وياه شيء يعني. فهذا اللي اسويه.
0: ممكن انت باعتبارك استاذه يعني ممكن مثلا تخلصين في التفصيل تخص الجامعه هيك شيء لو لا بالطريق بالازدحام؟
1: لا، بس مثل ما قلت لك اذا مثلا في الترايم جاي على بالي ما مفكره بيها سابقا، اقول انه هذه لازم احطها بالحسبان، ادرس كل حيثياتها. بس كرد ايميلات او تركيز على شغل لا، صعب. لانه يعني تخيل نفسك تسوق 120 140 وتشتغل، صعب.
0: اي صعب. انت وين شوك صوت عصافير يمك؟
1: اني قاعدة برا بالمرجوحة.
0: بيتكم؟
1: اي، لان اليوم بدي اشتغل من البيت.
0: عبيت تكون بمرجوع وش عصافير يمه؟
1: اي لعب.
0: حلو زين.
1: اي قد انا ساكنه بمنطقه يعني تقريبا مثل الريفيه، ف يعني معزوله بها وايلد انيمال كوما.
0: حلو. شنو اكثر انيمال عندكم

0: منتشر؟
1: الدير اللي هم الغزالات.
0: شنو يلعفوا؟
1: الغزال.
0: لا ايش قلتي سميتيهم؟
1: عبت لي.
0: غزلان.
1: ما تخلي احد يعيد شغله اذا لما لزمت عليه.
0: بدي غزلان غزلان غزالات منو غزالات؟
1: الغزال خلاص.
0: اي
1: الغزال اكثر شيء.
0: الغزال
1: اكو شو اسمه هذا الدب مرات.
0: اي
1: هذا الاسود ما مؤذي هو. البطات كوم اكو.
0: اي بط هو يعني جمع بط. بطه بط. اي
1: ما تقولون بطات بالعراقي؟
0: لا ما نقول بطات يعني
1: نور. اول وحده حتقول صحيح.
0: اي يعني هي بطه وحده. بط هواي.
1: اوكي يعني اول وحده قالت بطات.
0: بطات هي هاي. بطات هاي هاي اللي هي ما لها خاصيه تخص
1: سلطان. انت اليوم فاي وراي
0: اي والله انا احسن اصلا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك ست نور. هلو. جميله. هلا بيك. مع السلامه. هلا وين نور؟ وين محمد مخابر؟ وش مخابر؟ شو تريد محمد مخابر؟ انت تقول لي على منقذ ما ادري يا وفد فرنسي. هاي بائع خابرت. تجي تخابرني انت؟ شنو تخابرني انت؟ حتى الله ما يرضاها. منتصر تحياتي لك حبيبي. يقول لك منتصر وضعك مفول انت. ايه ناخذ اتصال. الو.
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله.
0: منو بيكم متبرع العمار باكج؟
2: بسام.
0: عبالته.
2: انا اتبرع العمار.
0: هو صح. قلت له انا. قلت لك سأقول الحاج محمد يغلس.
2: الحاج محمد وكذا.
0: خلدون واحد.
2: صرت
0: ابو سلاطين. والله بحث. قلت له يعني مستحيل. يعني قلت له بس ردفتهم شنو شلون طبيعه العلاقه ما بينك وبين بلال؟ قام يضحك. بس يخبل
2: خلدون الفنان
0: ويفتهم.
2: لا صدق يعني انا مجربه ما شاء الله.
0: اي لا
2: خصوصا هاي الشغلات
0: اللي تريدها
2: انت يعني.
0: اي
2: صراحه ما قد يوم سويت يم شغله فشل.
0: لا رهيب رهيب. حتى مقترحاتك كانت حلوه وعشت ايدك يعني. شكرا. انا بتشكرك على الهواء يعني.
2: ابو سلاطين انت تامر.
0: قبل
2: يوم انت قاعد في النوم.
0: ايوه
2: هاي من ضمن تفاؤلاتي
0: اليوم.
2: والله العظيم صارت لي شغله 600,000.
0: بالعافيه. الف عافيه. الله يرزقك يا رب. اي
2: منه انا تبيت ارجع. انا بالعاده لو هذا الولد داقلي ما بعد.
0: اي بعد ايه؟ انا قلت والله قاعد. لي انا قاعد صار يومين صار قاعد من وقت فشويه هده.
2: انت قاعد لازم كلنا قاعدين.
0: اي لازم طبعا شو قاعد اقعد واحد وحدي يعني.
2: اقول لك هاي الغزالات.
0: اي
2: وين يبيعون؟
0: غزالات غزلوكي بالماي دعبلوكي.
2: اي بالماي دعبلوكي.
0: اي قاعده على الشط.
2: نور قاعده تشرب. نور قاعده بالطربيه مال امريكا.
0: هاي المكاسب مال امريكا.
2: المكاسب مال امريكا.
0: يعني بس
2: شلونكم عيني؟
0: شفت هيك اجواء مرجوحه وغزالات وعصافير والله
2: العظيم. هاي والله نور ذكرتني بهاي الفيديو اللي قلت لكم اياه. هاي داخل يوم طرحت الموضوع مال المشاهير.
0: اي
2: يعني هم ريف.
0: اي اي
2: يعني خلقه حلوه.
0: جد حلو.
2: هم اجواء حلوه.
0: اي
2: انا ربطت وكنكت على
0: نفس الموضوع. انا اسحبها مال باليرموكو من فوق السياج. لا مزرعه مال غزالات واقعد واصعد فوق السطح.
2: بكيس يخلصنا انه
0: ادكم
2: هاونات. هاونات حقي الدريط
0: الف بالف. واسوي فرق تسد كل يوم. اعزم واحد من عندكم حتى انا وياه نرمي عليكم. ايه بعد شنو؟
2: تحت
0: حساب وامير ما يقدر يركض. لا هو بعد بالخسائر بعد ابو حميد. ميره لين لا بي يركض يصعد على السطح بسرعه. لا بي من ترمي عليه يركض. ما يعني ما ترهم. ايه
2: شغلته
0: جاتشي. ايه جاتشي.
2: اول الضحايا وامير.
0: ايوه اول الضحايا اذا على السطح هو جوه. اول الضحايا.
2: هو اول الضحايا.
0: ايه
2: شلونكم عيني؟
0: شلون شو تسوي بالازدحام انت؟
2: والله العب بالتليفون.
0: اه
2: والله عندي جيم هاي اللعبة يعني مو
0: يا من متعوفنا بنص السالفة بنص القعدة وده تلعب ماذا تسوي ايه
2: مو هاي لا جيت واحدة هاي سريعة هاي الجيم هاي منزلها والله بس الالتحامات يعني هيش أسهم متحركين على مسار وهاي سوالف يعني ما بيها داخل التركيز القوي
0: زين
2: يعني اليوم نمت بالزحامة بالسلاطين
0: ايه
2: حوالي يا بي يعني شايف لا طلق سدوا الخضراء قدامي
0: قلت لزين
2: ليش؟ حتى عبر الذاكرة بالصف والله العظيم والله ذكرتك قلت لزين ليش؟ حتى انت مو عبر الذاكرة بالصف رأي قلت عبرني
0: عبرني
2: عبرني
0: ايه
2: قلت خبر محمد رسول لا اتخام
0: ما اتخام علم هذا الخام
2: تنزل على القادسية وتاكل لك الزحام إلا ما لوادي
0: اويلي
2: ايه قلت لزين شكو شنو المناسبة قال والله مو هاي ما تشكيل الحكومة قلت لزين حدر هم راح يشكلون الحكومة قلت مثلا انا راح اسوي شغب او شيء قلت هم كلهم ترى مجتمعين السياسيين الحلوين اللطيفين
0: جميل.
2: هو هذا اللي يسوي بلبلة موجود اللي يسوي امن موجود كلهم موجود
0: كلهم موجود كلهم جوا
2: والله
0: بس احنا برا
2: الدحام بس الفقرة
0: بس بس احنا برا كلهم جوا
2: تخافون منهم جوا
0: ايه
2: بعد يبحاكم لازم أول قال والله العظيم ما عبرك بس والله جاني نداء بعد ممنوع أي سيارة
0: إيه مو أما قصة يعني
2: الله
0: عبالي إيه الله بعد ما رتبها بس ما رتبها زين إيه
2: ما تيك توك أو هاي المشاهد هاي ما اسمه الريزات ما إنستغرام حلوات والله
0: إيه والله حلوة
2: صراحة إيه عدد لكم أنا دائما أذكركم
0: إيه أدري بيك.
2: هاي شغلات حلوة المتابعها.
0: حلو، أوكي. يعني تستهلك بها وتحرق بها وقت؟
2: أحرق بها وقت.
0: ممتاز. إيه.
2: لو زحام لو أخذهم يعني آسف إنه لو يلعب خشمة.
0: إيه.
2: شوفهم يعني بشارة فد منظر فد حلو.
0: أي أيوة والله.
2: يح أوكي. يحط لك بيساي.
0: لا ما أكل إلا بيده ما يقدر.
2: وايد.
0: إيه ما وايد.
2: ما يصل.
0: لا مو واصل بعد ما يعني حسب مرات الظروف. شنو اليوم؟
2: مرات إذا بنت بلا بشارع ما يبيعون ما حد يشتري.
0: لا.
2: دولة
0: شنو؟ بالمناسبة اليوم الخط الأول كله مجلس النواب بس إذا أشوف.
2: لا أقول لك اليوم كله هناك. عجب ما واخذين أمير.
0: يعني عنده شغل.
2: احتمال؟
0: إيه.
2: سؤال ساعات عارف كيف العاملات؟ على كل وين بطل؟
0: يجوز.
2: قلت له العين كمل العرس أنا
0: راح. إيه تعال نعود بسيطة.
2: والحقنا
0: تحياتي لك حبيبي شكرا
2: ثانك يو ورده بالصلاه
0: وعمر في دول عينك حبيبي عاشت ايدك ها
2: اليوم بيك مجال لو ما بيك
0: اي إيه يلا يلا يلا, يلا, يلا اي يلا
2: تركت
0: يلا
2: وكمل وخبرني على مود هاي ان شاء الله وصلتني
0: يلا اوكي تمام
2: يلا
0: اوكي حلو باي باي ناخذ اخر اتصال الو
3: هلا سلطان
0: هلا
3: الشوكولاته بس لك
0: هل عافيه عافيه عافيه اي عافيه
3: كل شيء ماكو
0: عافيه سباعيه اي هسه انا احبك اي اي
3: وهقد ما نحكي على عمار كلنا بعمار راحت انمحت
0: والله عافيه
3: تحياتي لك اكيد والكل اكيد وموضوع كلش حلو
0: الله انت الاحلى سولفي لي
3: شوف سلطان يعني شيلك صد يعني صدق عن جد يعني هو انه صح ازدحام و
0: اي
3: ويعني ساعات طويله بس علمك شلون تصبر وشلون يعني من تشوف شغله تسكت تتباوع على غير صفعه
0: اي
3: وبعدين من يعني هي صح هي استراحه بس استراحه جبريه يعني تجبرك انت قاعد بمكانك يعني ما مقيد انت
0: اي
3: اني الزم الموبايل وامسح صور
0: ها
3: ملفات
0: اي تمسحين هيك يعني صدق هاي خوش وقت
3: اي امسح مرات يعني اذا باوع يعني تجي ببالك انه تباوع فجاه على الموبايل فاقلب
0: شغلات
3: امور امسحها احذفها
0: نعم
3: او اشياء يعني شويه ثقيله على الموبايل فانظفها ومرات انه اكو هيك احنا دائما البنات او دائما بجنطتنا هيك كتاب صغير بادعيه والله اقعد يعني اقرا
0: والله حلو
3: احفظ كم دعاء
0: اي بلكي يفيدوني
3: استغفر ربي يعني ترى هوايه شغلات يعني استغفر يعني واحد يعني لازم فد تيجي بباله انه واحد انه يستغفر يسبح
0: طبعا طبعا طبعا ونعم بالله واحده من الاشياء الجيده هاي واحد يسويها حقيقه يعني
3: شوف انا رحت سويت معامله يعني ما رحت اني بوحدي يعني اكيد وياي ابن عمي وعمتي عندهم شويه وسطات بس صدق قعدت انتظار كلش طويل اباوع يعني هي بالجوازات انتظار كلش طويل ومن ساعه بالثمانية لحد الساعه 12 والله استغليته انه اسبح اقول

0: يجوز الناس دول غافلين، فاني اسبح زلزال يضرب نفسي على الاقل اكو واحد
1: يعني اكو فائده شويه ترجع من الموضوع.
0: طيب الطابق الثالث.
1: طيب
0: فتخيل كل هاي الامور، فواحد يعني شويه يرجع ذاكرته يصفيها شويه، مو بس انه ضغط نفسي، هو صح ضغط نفسي الازدحام يعني.
1: نعم صحيح اي والله هو ضغط
0: واحد قاعد بمكانه اعصابه يعني
1: مشدوده.
0: اي مشدوده صح وما يفكر بغير شيء، بس يريد يخلص من الازدحام. بس واحد من يرجع لا يشوف الوضعيه ويستسلم، لا يركز انه يرجع شويه يفر عقله على الامور اللي مثلا يستغفر يسبح يسمع الاغنيه.
1: طيب تحياتي لك في دول عمر شاورد، تحياتي لك، شكرا، هلا مع السلامه. حلو. طيب اوكي شنو يلا اذا المستمعين، طبعا وصلنا لكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي باذن الله تعالى خلال الاسبوع القادم. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM. جديد جديد جديد على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر

0: خطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
1: خميسكم احلى على رشيد FM.
7: كرمانجي هلا قوله
8: قوله
1: جديد على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد.

0: خميسكم أحلى على رشيد FM. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى. على الرشيد اف ام. جديد. على الرشيد اف ام. شكرا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد اف ام.
2: جديد على الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أم هابي ويكند.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

جدا هذا الحلو كاتلني عما في دوج جدا حبه وانت

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.
3: Thank you.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيانا بيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني.
0: الرشيد أف أم. أم هابي ويكند. جديد جديد جديد على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بيه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: الرشيد اف ام. هابي ويكند.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عشت. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: عشت.
1: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.
2: جديد على الرشيد اف ام.
3: شكرا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. Happy Weekend. شوية وراجعين. خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

زخمی هم

0: حكمك اوصافي يا روحي.
1: راديو رشيد،
2: راديو رشيد
1: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.